0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.
6: انت الخ...

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: On Insta at Hala FM Radio.
1: محظوظين ومبسوطين بمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا، البرامج، الأحداث، الفعاليات والأنشطة. تابعونا على الإنستغرام @HalaFMRadio. On Insta.

بعد قليل برنامج صباحكم عماني. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الكرام عبر هلا اف ام. صبح عليكم بالخير، اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله. صبحكم الله بالخير والسعاد والفرح ان شاء الله دائما. صباحاتكم سعيدة، صباح الخير شذا،
1: صباح النور وفاها، وصباح الخير اكيد لجميع مستمعين هلا اف ام. اصبح عليكم بالخير في مشوار صباحكم عماني ثاني ايام الاسبوع في 14، صح اليوم نحن 14 سبتمبر 2026، فيوم جديد يعني مواضيع جديدة، يعني مود مختلف، يعني خلينا نقول مشاركات مختلفة واخبار اكيد ومواضيع نمر فيها معاكم لغاية الساعة 10. ان شاء الله الكل يكون بخير، وان شاء الله المعنويات تكون افضل من امس، ونحن اكيد معكم نستقبل مشاركاتكم، نشوف تفاصيل صباحاتكم الجميلة باذن الله تعالى. فتصرف كأن الدنيا لك ولا تخف من السقوط، فكل عثرة تعتبر فرصة لأنه طهر قلبك من التشاؤم ورتب فوضاك وأمضي نحو ما تستحق. فكل شيء يبدأ من داخلك أنت، أفكارك عن نفسك، أفكارك عن الحياة، أفكارك عن المواقف اللي تصير. فدائما تصرف وكأن الدنيا لك، أنت مسؤول عن قراراتك، أنت مسؤول عن اختياراتك، أنت مسؤول عن مودك، عن مزاجك، عن كل شيء يخصك أنت وحدك، يعني
0: أنت وما في غيرك.
1: بالضبط،
0: عيش هكذا بهذه الطريقة، أنك أنت المهم، أنت الأهم، أهم من كل شيء، نفسيتك، مزاجك، ناسك وأحبابك، الدائرة الصغيرة اللي كذا تربطك مع بيتك، مع عيالك، مع أخوانك، مع والدينك، يعني هذين دائما يكونوا معك في المقدمة، و دائما تسعى انك انت تحقق الاشياء اللي انت فعلا حاطها وترغب في تحقيقها، ايش ما كانت اهداف، سواء على صعيد العمل، على صعيد حياتك الاجتماعية. فكون انت مثل ما انت، ودائما كل يوم حاول انك تكون فعلا افضل
1: من اليوم اللي قبله. تعرفي ليش وفاء؟ يعني هذه مش من باب الانانية، لما الواحد يقول لك انت اول شيء، هذا ما شرط انك انت تشوفها من مبدا انك اناني، لان انت اذا اهتميت بنفسك، بصحتك النفسيه، بداخلك، بحياتك، طبيعي راح تعرف تحب الناس اللي حوالينك، تسعدهم، تعطيهم حقهم. بالضبط، بينما اذا انت هامل نفسك، سبحان الله طاقتك تحسها تروح، وما راح تقدر تقدم الأفضل لك لعائلتك. فأنت إذا مثلا تحب عائلتك أنت تكون بخير، تحب أصدقائك أنت تكون بخير، فدائما ابدأ بنفسك أنت أول شيء،
0: وبدي نفسك دائما وأبدا، مو غلط، في أشياء كثيرة في الحياة بدي نفسك فيها، لأن مثل ما قالت شذا، إذا أنت كنت بخير فتأكد أنه إن شاء الله كل اللي حوالينك يكونوا بخير. وأعرف أنه ممكن أنت يعني ما عندك فكرة، أو يمكن ما قالوا لك إياها حرفيا، لكنك أنت يعني السند لناس كثير حوالينك، أنت الظهر، أنت الداعم، أنت اللي هم فعلا متكلين عليه وساندين عليه، وإن شاء الله أنك أنت ما تميل في يوم من الأيام. الله يعطيكم الصحة والعافية ويحفظكم لأهاليكم وعيالكم وإخوانكم، كل الناس اللي تحتاجكم، ووالدينكم أيضا. ابدوا صباحاتكم بأذكاركم، استودعوا الله نفسكم وعيالكم وإخوانكم وأحبابكم، إن شاء الله يا رب دائما في حفظ الله وفي حرزة وفي أمانة، وصباح ثاني أيام الأسبوع يكون صباح خير وصباح سعيد. معلش ندري أنها وقت الذروة ووقت عز الزحمة، لكن كله راح يمشي وكله راح يهون، وإن شاء الله الكل يوصل بالسلامة.

0: بعدنا لازلنا في بداية المشوار معكم، ناخذ علومكم أخباركم، يعني الافتتاحات الصباحية الهادية في المود المكتظة في الشوارع.
1: بالضبط،
0: فهمتي كيف؟ فتشوفي الحين أنواع وأشكال من الشخصيات في الدرب، اللي تشوفي كذا جالس ساكت مودة بعد توها يستوعب الحياة،
1: بالضبط.
0: اللي تشوفيه يعني متنرفز ومعصب ردينا عاد حال الزحمة،
1: بالضبط.
0: اللي أموره طيبة موكل أموره لله سبحانه وتعالى ومفرفش، نعم. يسمع صباحكم عماني ويطلب أغاني، وفهمتي هذا الجو العالي من الصباح. فنحن كلكم بمختلف،
1: نقول اليوم أول يوم دوام، يعني البارح ما كان مداوم، قايل يعني بيرجع من إجازته ثاني يوم الأسبوع يوم الأثنين عشان زحمة الأحد، ف جاء طلع وتفاجأ بالوضع اللي هو شايفه حاليا.
0: بالضبط، فبكل الشخصيات، إيش ما كان مودكم، كيف ما كان صباحكم، كيف ما كنتوا، نحن أكيد معكم في صباحكم. أهم شيء يعني صحصحتوا، شربتوا الشاي، أموركم تمام، أنا معاكم خلاص.
1: ما حد يطلع من غير ما يكون مأمن له
0: شاي، ضروري
1: قهوة على حسب إيش يحب يشرب،
0: خصوصا الأشخاص اللي تحب معاهم شاي في السيارة. يعني أنا عن نفسي درب طويل ومثلا زحمة وما عندي شيء أشربه في السيارة،
1: مشكلة.
0: هذه تشوفيني
1: مشكلة،
0: مأساة بالنسبة لي، لازم أوقف أي مكان كذا قريب، إذا كنت من الشارع العام، من الشارع السريع،
1: حتى
0: تضري
1: لو ما تشربي
0: محطة لمحطة، وين
1: حتى لو ما تشربي، أهم شيء مطمنة إنه جنبش،
0: بالضبط،
1: محطوط، بس متى ما بغيته على الأقل إني بحصله. عموما إن شاء الله يا ربي بالسلامة لكم جميع، كل حد يوصل لمقصده بالسلامة إن شاء الله. معليش وقت الذروة وفي عز الزحمة، كل المخارج زحمة، شارع العام زحمة، الخط السريع زحمة، العبرات زحمة، صوب الوطية زحمة، يلا ما عليه. هل مرة خلوني أخبركم أنتم في هذه الزحمة، هل أنت عزيزي المستمع يعني من الناس اللي اعتدت النوم تحت هواء المكيف مباشرة؟ عزيزتي شذا، هل أنت من الناس اللي تنام تحت هواء المكيف مباشرة؟
0: أنا ما أحب المكيف يضربني في الرأس. باختصار يعني، يعني ما أحب، ما يعني أحسه مزعج بالنسبة لي، فهمتي؟
1: جميل جدا، فأنت يعني أنت
0: أحب
1: شاطرة.
0: أبتعد شوية، أيوة.
1: شاطرة وممتازة جدا، احذروا من النوم تحت هواء المكيف البارد مباشرة، لأن البرودة الزايدة تأثر على راحتك وصحتك أثناء النوم عزيزي المستمع، فممكن تسبب لك ترى جفاف العين والجلد. الهواء البارد يقلل الرطوبة ويزيد الشعور بالجفاف. احتقان الأنف والحلق ترى يهيج الممرات التنفسية لدى بعض الأشخاص، قلنا بين قوسين

0: درجة مئوية، وأنك أنت ما تجعل الهواء موجه مباشرة إلى جسمك، وحافظ على شرب الماء وترطيب الجسم يعني باستمرار، وخاصة يعني طول اليوم وقبل ما تنام تكون خذيت أنت قدرك الكافي من الماء ومن احتياج جسمك من الماء. النوم مع المكيف آمن عند الاستخدام الصحيح، لكن الاعتدال في التبريد هو رح يكون مفتاح الراحة والصحة. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية، فانتبهوا على نفسكم من مكيف الهواء أو من هواء المكيف المباشر وخاصة البارد.
1: بالضبط. وأطفالكم بعد لا تنسوا، لأن ما شاء الله تعرفي وفاء بعض الأطفال مستحيل يناموا والمكيف يعني تحسي بعيد، لا لازم
0: تحت المكيف
1: يكون مرة تحتهم
0: وما يبل يتغطى، ما يبل البطانية
1: وما يبل يتغطى، فعاد السلم انت كيف المشاكل الصحية اللي ممكن تصير والكبار. عشان كذا الواحد أفضل أنه دائما يحتاط وسرير يحطه بعيد بحيث أنه الجو العام للغرفة أصلا
0: اعتدال
1: يبرد.
0: في التبريد
1: أنت قلنش إذا أصلا الهواء الداخلي والهواء الخارجي مختلفات بدرجات كبيرة سيء للجسم. عشان كذا نحن أحيانا مثلا ما نصح صح الصباح، لأنه داخل برد بزيادة برا حر بزيادة، فما بالش لو كان المكيف عاد مباشرة يعني يضرب عليش.
0: بسم الله عليكم، فانتبهوا على نفسكم وديروا بالكم، الله يحفظكم ويسلمكم يا رب من كل شر وأذى.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. كل الموسيقى تشرح القلب.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية، وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: صباحكم عماني، صباح الخير، صباح البدايات الجميلة، صباح سعيد إن شاء الله على كل الطلبة والطالبات والموظفين والمعلمين والمعلمات، كل من يسمعنا ومتجه لعمله. نتمنى لكم إن شاء الله يوم كذا موفق في العمل، يوم كله إنتاجية بإذن الله تعالى، يوم دراسي موفق لحبايبنا الطلاب والطلبة إن شاء الله، كذا يمر نهاركم خفيف سريع لطيف وبالتوفيق إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إنزين، إيش رأيك وفاء نفعل شوية اليوم مع المستمعين طاقة الخيال؟ في موضوع يعني صراحة حبيته، دام إن إحنا اليوم في 14 سبتمبر بخبركم السالفة، ولكن أول شيء تخيلوا معي لو اليوم واحد بس الموظف يصير هو المدير والمدير هو اللي يصير موظف. أوبا. يعني أنت بتكون مدير ومديرك الحين يكون موظف عندك، فهمتوا كيف الفكرة؟ فالمدير اللي طول الوقت أكيد ممكن أنت تكون شايفة مدير وإنه لا خلصوا المهام ويلا والبصمة وسووا والحضور والانصراف والأوردرز واللي يعني الأشياء اللي تصير، والموظف اللي متعود دائما يسمع وين وصلتوا، ليش تأخرتوا، متى تنجز مثلا هذه المهمة، والحياة اليومية أكيد يعني للموظف وللمدير. فتخيلوا أن يوم واحد كفيل أن كل واحد فينا يشوف الشغل من الجهة الثانية،
0: حلو،
1: ويفهم الضغوطات والمسؤوليات اللي يمكن نحنا ما كنا نشوفها من قبل. يعني مثلا يمكن انت بتقدر مديرك بعد هذا اليوم، بتشوف انه يا الله والله كان عنده حق صراحة، ذي الموظف يرفع الضغط، فهمتوا كيف؟ وممكن المدير بيقول يا انا وقت كنت ضاغط مثلا على الموظفين، فهمتوا كيف الفكرة؟ يعني كل واحد يشوف،
0: كل واحد ياخذ دور الثاني
1: ويشوف الوظيفة بعيون الاخر يعني. فلو عطيناك فرصة انك تبدل مكانك مع مديرك اصلا، ولو صرت انت مدير لمديرك، اوكي، ليوم واحد، متخيل تصير مدير لمديرك
0: ليوم واحد،
1: ليوم واحد، ايش الشيء اللي تخليه يسويه عشان بكره لما يرجع لدوره الطبيعي يعني بتحس انه ها على الاقل حس فيني او شيء ها ممكن انه يغير. فايش الشيء اللي لو صار مديرك موظف عندك راح يعني تخليه يسويه؟ وطبعا احنا اليوم ليش نتكلم عن هذا الموضوع؟ لان 14 سبتمبر هو يوم تبادل الادوار بين المدير والموظف.
0: حبيت تحسين يعني احنا يعني نبدا فينا ولا نخلي المستمعين
1: هم؟ لا احنا نسمع، احنا نطرح الموضوع على الطاوله.
0: انت ما عندك شيء تبين يعني تخلين مثلا المديره عنش انت؟
1: لا ما في شيء،
0: ما في شيء. انا عندي شيء،
1: الدوام 6:30 الصباح.
0: ايوه دوام صباحك عماني. يعني
1: بس بشرط نخليها تسكن صوبنا مثلا، اذا كانت هي هذا الصوب.
0: ايوه يعني لازم تكون هي مثلا مقرها ما قريب من الاذاعه، يعني مثلا انا اخر بخرج في المعبيله، انت ممكن يعني شويه ها قدام. فيعني اقصد انه ايوه ان المدير مديرتنا
1: بنسكنها بركه
0: العلوي، بنخليها
1: مثلا لها في بركه.
0: يلا مو مشكله، ما بركه، بنخليها تطلع من
1: المعبيل،
0: حلبان
1: اوكي، المعبيل الحلبان يعني
0: زي. ايوه يعني لا صوب بركه ولا
1: حلبان، المهم ذاك الصوب،
0: وعاد مثلا وتطلع الصباح وتشوف الجو الجميل،
1: بتقول يا وفاء وش هذا، المفروض بدون بصمة
0: صح، ولا تخلصوا البرنامج رجعوا
1: على
0: البيت،
1: على طول لبيتكم،
0: لأنه هذه الساعة اللي تقضوها أنتوا في الدرب جايين، ولا وبعد بعد ما نخلص بعد نفس الشيء ترجع الظهر مرة ثانية. حلوة
1: يوم واحد،
0: أيوة يعني تأخذ
1: أيوة اليوم واحد، هي مديرة وهي موظف ليوم واحد، ونحن مدير في نفس المؤسسة، فهمتوا كيف؟ يعني إن تبادل الأدوار بنفس الوظائف اللي أنتوا تقوموا. أحس حلوة الفكرة، تحس إن نطرح عليها الفكرة اليوم؟
0: شوفي
1: دام يعني إن اليوم 14 سبتمبر
0: المفروض يعني إحنا بنخبرها، ترى إحنا قلنا في صباحكم عماني كده.
1: أكيد هي عادي
0: يعني بتاع. يعني بتسمع ممكن أو بيوصلها الموضوع، فبنشوف توقعين بتسويها.
1: إنه يلا خلي أشوف أقرب يوم واحد إيش بتسوي فيني.
0: فهذا
1: الموضوع
0: إحنا
1: صراحة.
0: ممكن هذا اللي نطلبه من يعني مديرتنا في موضوع تبادل الأدوار، أنت اللي تسمعنا، أنا أشوف كأنه في رسائل،
1: إيه في مشاركات،
0: اللي يسمعنا فعلي. اليوم يوم تبادل الأدوار ما بين المدير والموظف، فإيش الشيء اللي تبي أنت يعني مديرك يسوي؟
1: في مشاركة وفاء تقولش أنا ما أريد يوم، أريد شهر وأقرب راتبه لمدة شهر ويقرب راتبي لمدة شهر ويشوف هل يكفي الراتب ولا لا.
0: شوف ايش هذا، أنا وانت ايش قد يعني ناس
1: نحن الوقت
0: ما عنا في الأرزاق الآخرين ولا في، احنا لا نقول بس ها هي جربوا عنا وقت الجاية ووقت الراحة والزحمة والأزمة فقط.
1: شفتوا كيف
0: ما عيننا على الله يرزق ويبارك في أرزاق الجميع يا
1: جميل
0: رب.
1: جميل جميل حلو، نحن نبي نشوف فعلا مشاركاتكم ورسائلكم أيا كان إيش اللي في خاطركم. لو أنت
0: اليوم يوم
1: كان أيوة، بما أن اليوم يعني 14 سبتمبر ويوم تبادل الأدوار بين الموظف والمدير، لو أنت عطوك منصب مديرك ليوم واحد، يعني أنت مديرك صار موظف عندك، إيش الشيء اللي بتخليه يسويه؟
0: نشوف إذن مشاركاتكم معانا على الواتساب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
4: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
5: أسبوع عمان للمناخ 2026
4: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض،
5: نحو عالم أكثر استدامة.
4: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
6: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
7: حالة الطرقات من استديوهات هلا اف ام، نشوف كيف الوضع. الوضع ما شاء الله يعني زحمة زحمة زحمة جدا جدا في طريق مسقط السريع، من قبل المعبيلة حتى بادي الزحمة إلى بعد مخرج الرسيل كذا على مرتفعات المطار، شارع السلطان قابوس أيضا الازدحام. من وين من وين من وين من وين؟ نفس الحالة، من يعني بركة تقريبا نقول الزحمة إلى دوار برج الصحوة. الحركة بطيئة، البريكات شغالة، وقوف تام في بعض الأماكن. الطرق الداخلية أيضا للموالح للخوض، يعني كل الطرق اللي تؤدي إلى دوار برج الصحوة زحمة، دوار الموج أيضا زحمة، حتى الطريق كذا اللي هو طريق وش يسموه شارع الروضة من الحيل الشمالية إلى دوار برج الصحوة نفس الوضع زحمة. عندنا أيضا في العذيبة في ازدحام بعد العامرات بجانب دوار المنتزه، بجانب دوار المنطقة الثانية، والطريق أيضا اللي يوديك إلى عقبة بوشر وعقبة بوشر، وبعض الطرق الداخلية للعامرات أيضا مزدحمة بجانب الدوارات. فبداية اليوم زحمة، الله يسهل أموركم إن شاء الله يا رب، وتوصلوا لي الوجهة بألف سلامة.
6: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هنا FM.

إذن مستمعينا قلنا 14 سبتمبر هو اليوم العالمي لتبادل الأدوار بين الموظف وبين المدير. فنحن اليوم ما نسألكم سؤال، لو مديرك صار موظف عندك ليوم واحد، وش الشيء اللي بتخليه يسوي؟ نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على 9555-1027. أم صادق نصبح عليك بالخير، يا هلا ومرحبا. هنا عندنا أيضا من أبو أحمد يسمعنا من الخريف، يا هلا ومرحبا. يسمعنا من الخريف كيف؟ لا هذه ما هذه ما تستوي، يسمعنا من صلالة لأنه هو كاتب من رذاذ الخريف، يا هلا ومرحبا. إنزين، صباح النور، ابتسم، ثق بالله، لا تيأس، الأمل سلاحك، صلابة الإدارة بناء المجد، كل صباح هو فرصة ثانية يمنح الله لك لتبدأ من جديد، فلا تلتفت للماضي وتوكل على الله. محمد قاسم يقول أفتشة، تفتشة ليش يا محمد؟ إنزين، بخليه داوم 7:00 مشاركة خولة، ولو أصير مكانها مديرتنا بعذبها عذاب الدنيا كلها. يا ربي ليش، وش مستوي، وش مستوي معاكم هناك؟ انزين، وبعد من المشاركات سليمان العاصمي صبح عليكم بالخير، وبعد والله إذا يوم واحدة أبهذل فيه المديرة خليه. طبعا شوفوا أنا في رسائل كثيرة قاعدة توصل ما قادر أقراها كلها، أحاول أفلتر. إنزين، نقول لا نريد زيادة راتب، يقول ماشي شغل، وإذا جينا نطلب إجازة يقود الشغل يعني واجد هذه الفترة، ففينا غم على بعض المدراء. إنزين، أيضا من المشاركات صبحكم الله بالخير والنور والسرور، أنا أخلي مديرتي تجلس لين آخر الدوام مثلنا علشان تحس فينا من نخلص الشغل، ونجلس فوق الساعة ننتظر توقيت البصنة، وهي تداوم 7:30 ساعة 9 في البيت تطبخ غدا لأولادها. أوكي إنزين، يا أخي في البحث كنا طلع لي تاريخ 12، أنا نزلت بس أكدوا لي يعني 12 ولا 14، والله 14 على حسب البحث اللي طالع عندنا. انزين، صباح النور، كنت بعطي إجازة بشيل عنا البصمة، وإذا شفته منتظم ومجتهد عادي أحطه مدير، وطلباته أوامر، وأخليه موظف مدلل وأخليه كأنه هو المدير، لا يقلب عليه الأمور إذا رجع مدير، أحسن أكون حذر منه، يا ريت أحس. والله يعطيهم العافية. من أحمد، أيوة بعد أنتوا عندكم يوم واحد وباغين تسووا هذا كله، اللي يقول لك أبهدلة، اللي يقول لك بخلي مدري إيش والبصمة ومدري، أنت بعد فكر ترى بيرجع هو لمنصبه يعني مديرك. فنحن قلنا اليوم يوم تبادل أدوار بين الموظف والمدير، علشان كل واحد يشوف يعني الوظيفة بعيون الثاني، يعني يمكن بالعكس أنت في مديرك راح تغير أشياء، راح يشوف وظيفتك من وجهة نظرك، كيف مثلا أنت تتعب، كيف الجهد اللي ممكن أنت تسويه، وأيضا هو أو أنت كموظف ممكن تشوف المدير بالعكس، يمكن أنت إذا حطيت في موقف المدير راح تقول والله ما أعرف كيف مدير يطايق هذين الموظفين. فهمتوا كيف الفكرة؟ أو الله يعين مديري، يعني يمكن لأن إحنا أحيانا ما نشوف مثلا القرارات، أو ما نشوف خلونا نقول بعض الأمور بعين المدير، نشوفها نحن بعين الموظف. فهمتوا كيف الفكرة؟ فجميلة فكرة التبادل هذا اليوم. إنزين، عندنا أيضا من المشاركات أم بلسم، يا هلا يا أم بلسم، صباحش خير. أم خالد، نصبح عليك بالخير، تقول أنا لو صرت مكان مديرتي أضغطها ضغط أخليها تكره حياتها، بعطي إجازة علشان يعيش إحساس السعادة. يا سلام، برافو، حلو جميل. صباح الورد، بحرمها من الإجازات في أوقات الضرورة وخليها تطلع إيش؟ ما أعرف، ما فهمت الكلمة، المهم ولا أقدر أكمل اللي بعده. عموما صباح الخير، أفتح له المجال، يحس أنك مش مجرد موظف، بالإنسان له طاقة وحدود، هذا يخلق احترام متبادل. الله عليك يا فاطمة، فاطمة تقول رجعت لكم، يا هلا ومرحبا يا فاطمة، يا هلا وصباح الخير. إنزين، صباح الخير، لا تذكروا اسمي البر. إن شاء الله، أنا اليوم المفروض أصلا ما أذكر أسماء، اليوم المفروض ما أذكر أسماء، وأنا مشتنها كل واحد وإيش قايل وإسمه، فالله يعينكم يوم يوم توصلوا الدوام. خاطري أصير مديرة، تقول، وأسوي إنذارات حال مديرتي الحالية، أطلع منها تعطي إنذارات للموظفين. إنزين، أزيد الراتب وأخلي العمل مرن وأخلي كل الموظفين يحبوا بعض ومتعاونين، جميل جداً.
هنا لو صرت مديرة اليوم واحد بزيد كل الموظفين الراتب في هذاك اليوم، ما أخلص دوامي إلا والكل من زاد راتب. هي والله يا ريتها بدي السهولة تكون في يوم. عموما راجعين لرسائلكم ومشاركاتكم، واليوم 14 من سبتمبر يوم تبادل الأدوار بين الموظف والمدير، المدير والموظف. فلو أنت صرت مدير مديرك ليوم واحد، فإيش القرار اللي راح تخليه مثلا يسوي، أو إيش راح تخليه يسوي بشكل عام؟

0: على هلا اف ام.
1: تعبان من الزحمة؟
0: فكر
1: بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: إبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة. من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: فانتم في هذه الزحمة واحنا معاكم مكملين ومع مشاركاتكم ومع يعني خيالاتكم. نقول اليوم ما قالت شذا اذا نفعل الخيال عند المستمعين وهم في الزحمة، وقلنا 14 من سبتمبر كذا يعني يوم تبادل الادوار ما بين الموظف والمدير، يعني فانت تاخذ دور مديرك والمدير ياخذ دورك. فاذا كنت موظف ايش الشيء اللي راح تطلبه من مديرك انه يعني يسوي دام انك انت بتصير عليه مدير ليوم؟ وايضا انت كمدير تسمعني اليوم، لما تبادل الادوار مع الموظف فايش الاشياء اللي يعني راح تطلبها؟ نشوف مشاركاتكم. صباح الخير، معك المديرة نفسها لا قبلي أو المدير نفسها لا قبلي ولا بعدي، يومك سعيد.
1: صباح الخير. بس ليوم واحد قلناها.
0: يوم واحد بس
1: زين. هنا بعد صباح الخير، نتشكر لأم صادق بالسلامة والعافية، اليوم صار لسيارتها حادث بسيط بسبب الزحمة.
0: سلامة
1: يا أم صادق،
0: ان شاء الله ما من شر في الحديد ولا فيك، ان شاء الله يا ام صادق ومعوضة خير، اهم شيء انت بخير وسلامة وهذا اهم شيء. صباحكم خير، زمان ما شاركت معاكم، يكون بكون احسن منه اكيد. اوه شايلين
1: ومعبي المشاركات من بداية الصباح، يعني حسستني فعلا قدي ايه انتو يعني شايلين صراحة.
0: الله يكون في العون.
1: انزين صباح الخير، بحاول اغير طريقة تفكير ونظرة الموظفين بصورة احترافية وافضل بيئة. جميل جدا. شوفي هنا في مشاركة من مدير حبيتها، يقول بطلب زيادة راتب وبونس، انا بشوف كيف يوفر لي اياه المدير الجديد بالسرعة اللي الموظفين يطلبوها دائما.
0: بعد حبت وجهة نظر.
1: أيوة عشان كذا حنقول اليوم يعني في مسألة تبادل الأدوار، أصلا فكرة هذا اليوم إنه يكون في وفاء، كل واحد يشوف بعين الثاني، يعني كل واحد يشوف ظروف الوظيفة بعين الثاني، تعرفي غير لما الواحد ينحط في الوضع.
0: طبعا طبعا أتفق جدا معك بهذا الموضوع. يمكن أحيانا تكون عندنا يعني طلبات أصلا يعني في أمور ما تكون في إيده هو إنه مثلا يحلها، ممكن يتدخل منها إنه يرفع مثلا تقرير أو يعني النهاية يحاول، بس في النهاية مثلا الموافقة أو الرفض راح تكون بإيده أكيد يعني الإدارة العليا، صاحب العمل نفسه مثلا، مش بيده هو. عموما هيفاء تقول صباح الخير، كنت بحاسبها على كل شيء وبطفر بعيشتها وخليها تكره الدوام. عسى تسمعني وتحس بحبي لها.
1: بعد عسى تسمعني
0: وتحس بحبي لها.
1: شوفي انا كنت قبل شوي اقول ان نحن المفروض اليوم ما نقول الاسماء.
0: أسماء.
1: ونحن مخطفين هالاسم بعد قبل حتى
0: يعني ما واحدة، كم هيفاء ممكن عندها مديرة؟
1: بس تعرفي يمكن في هيفاء في بينها هي والمديرة يعني شخصانة، وبنقوم نورط هيفاء ثانية ما لها علاقة في الموضوع.
0: صباح الخير، أول شيء خليه يجلس وقت متأخر وخليه يداوم الجمعة واخصم عليه الراتب. أبغوه
1: هذا كله في يوم واحد. ها نحن يوم واحد. عقلنا شهر قلنا يوم بس. انزين هنا بعد مشاركة، أحب أهدي أغنية أوكي رامة تبع عيد ميلاد لصديقتي رحمة وأقولها العمر كله كل عام وهي بخير لرحمة صديقتك يا عالية. هذه مشاركة عالية، نتمنى لها أكيد سنة سعيدة.
0: تقول عالية إن شاء الله تكوني على السمع.
1: أيوة تقول هي راسلة قبل شوي إن بليز أقريها يعني عند خلص الأغنية لأني محتاجة أنزل من السيارة.
0: بتأخر على عالية مسكينة على البصمة، وبنكون إحنا سبب من زحمة الرسائل ما قرينا
1: ولا شيء.
0: عموما يعني رحمة يا رحمة سمعي، عالية تهنيش بعيد ميلادك وكل سنة وانت طيبة والعمر كله ان شاء الله يا رب.

0: أقدر أخذ قرارات أفضل منه. يعني اللي يعجبني إن إحنا دائما نحس إن إحنا أفضل من قرارات المدير في قراراتنا.
1: بس خليهم إحنا قلنا اليوم خليهم عايشين. اليوم يوم تفعيل الخيال للموظفين.
0: إنزين إلى زملاء العمل الذين إيش على فكرة والله ترى وايد
1: أحس الخط جداً.
0: أوكي إلى زملاء العمل الذين تحولهم القهوة وقائمة الإفطار وضغوطات المدير ومزاجية العملاء والاجتماعات المملة إلى ملاجئ نجاتنا ومستشارين النفسيين وأبار أسرارنا، إلى الذين نستعير أقلامهم وأوراق امتحانات أطفالهم وأذانهم وانتباههم وحبوب بنادولهم وبرنامج حميتهم، إلى الذين نسد كراسيهم الفارغة ويدارون تأخيراتنا، جعلتم التقاعد صعبا جدا والعمل أكثر بساطة. هذه مشاركة أخص بالذكر مريم المشرفي وسمية المحاربي وبسمة الرحبي. بس من أنا ما أدري، لكن هذه الرسالة لكم. أم مؤيد تقول بجلس رجل على رجل بسوي نفسي أشتغل وبطلب منه يعدل شغلي. يا سلام،
1: بعد رجل على رجل المهم. إنزين هنا أيضا من المشاركات فاطمة الغيثي، الله يعينش يا فاطمة، تقول صباحكم عماني وراحت علي نومة والحين متوكلة على الدوام ودرب السلامة.
0: درب السلامة إن شاء الله يا فاطمة، إن شاء الله يا رب توصلي بالسلامة ومرة خليتش ريلاكس.
1: خلاص ترى يعني في الزحمة
0: ريلاكس، لأنه ما شاء الله شوارع منورة في اللي فيها. الله يحفظكم إن شاء الله ويسر أموركم ودروبكم يا رب.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: وينك مختفي؟
4: في دبي.
3: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
4: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
5: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالم.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: هذه تحية لكم من صباحكم عماني، وأكيد صباحنا يعني معاكم دائما يكون مميز مستمعينا، ونتمنى إن شاء الله السلام للجميع. ما زالت الطرقات فيها ازدحام، وإن شاء الله راح تكون لنا وقفة أيضا مع حالة الطرقات في الوقت القادم. فمجموعة من الرسائل يسعد صباحكم بكل الخير. يعني مع الأسف أنا مسؤولة عن الموظفين، بس أنا بكبري ما قادر أستوعب شروطهم نهائيا. المشكلة أن الموظفين يفكروا أن قراراتهم هي الصح والإدارة غلط. وصلت لمرحلة أخليهم يسووا شغلي لين يستوعبوا أن القرارات اللي أسويها لهم من الإدارة وجدول الموظفين ترى ما يضبط مثل ما هم يريدوه. والحمد لله أخيرا استوعبوا وتو ماشيين على الصراط المستقيم.
1: حلو
0: يعني جميل. فبمنها هي مسؤولة الموظفين عشان هم بس يحسوا فيها، فخلتهم أصلا أنه يشلوا عنها شغل عشان يفهموا طبيعة العمل وإيش الأشياء اللي بإيدها هي من قرارات وإيش أشياء أصلا تجيها مثلا دايركت من الإدارة.
1: أيوة بالضبط. نفس واحدة كانت تقول لي أصعب شيء، نفس الشيء هي يعني مسؤولة، فكانت تقول لي أن أصعب شيء تنظيم جداول الموظفين خصوصا إذا كان في شفتات. ففي واحدة كانت دائما تتذمر على هذا الموضوع أنه مثلا أنت دائما تحطيني هنا أو دائما تحطيني. فقالت إيش أنا سويت؟ خليت كل شهر يعني جدول كل شهر واحدة فيهم تجلس معي، يعني واحدة من الستاف كل شهر، واحدة من الستاف إن تكون معاي وتشوف كيف تنظيم الجدول صعب، وتقول النتيجة واحدة في النهاية. يعني كل واحدة راح يمر عليها أكيد شفت معين، يعني هذا شيء
0: شفت هي ما تحبه.
1: أيوة شفت هي ما تحبه
0: أو ما يتناسب،
1: فبعدين اقتنعوا وعرفوا إنك أنت يعني على حق.
0: جميل.
1: يعني هذه بعد طريقة حلوة إن الواحد يخلي يعني الموظفين يشوفوا الوظيفة يعني إذا كان هو في الموقف كيف.
0: تعرفين يعني أحيانا أيضا يعني يمكن المسؤول يقول ترى أنا في النهاية مو يعني يشوف نفسه ممكن يوصل المرحلة. يعني هذه بعض الحلول اللي يشوفها بعض الأشخاص مثلا المسؤولين عن مجموعة من الموظفين وكذا. فأحيانا ممكن يقولش ترى مو دوري أني أنا أشرح له، أنا أعطيه نفس ما القرارات تجي من فوق أنا أقولها، هو يبي يمشي عليها يمشي عليها، ما يبي يمشي. يعني في شخصية الشخصيات هذه تختلف، في شخصيات ما متعاونة، الشخصيات عملية جدا استرك كذا
1: بالضبط.
0: أوردر عندك مهام 1-2-3 حق هذا الشهر مثلا نسويها، عندك مشكلة أروح.
1: ممكن البعض يعني يشوفها من زاوية أنه إذا كانوا الموظفين مرتاحين بيكون الشغل أكثر سلاسة.
0: طبعًا طبعًا.
1: في الفكرة
0: أريحية أكثر أصلاً، يعني تحسين في العمل نفسه. فها خبرونا أنتوا. يقولش أصلاً ما يحتاج نتبادل الأدوار، اللي معي في الدوام معتبريني مديرتهم، أي شيء يجوا عندي من أخبرهم عندكم مدير رحولة يقولوا لي لا أنت فاهمة وقادرة تحل الموضوع أكثر منه، يعني بس باقي لي المسمى والراتب مال المدير. على العموم بكون نزلت الدوام من تقرأ الرسالة. حبيت حبيت الاثنين، حبيت الملاحظه في نهايه الرساله بتقروها وانا نازله الدوام، وحبيت انه يعني فاهمه احيانا الشعور ان انت قادره انك انت مثلا تحلي بعض الامور بين زملائك، انت مو مسؤولتهم لكن صح. يعني بين زملائك عندهم شيء يجوا مثلا عندك انت، انه هذا الشعور هم حلو، بس على قولتها باقي بس المسمى والراتب
1: وخلصت
0: والامور تكون طيبه.
1: هو اصعب شيء اللي باقي، اصعب شيء
0: مو صعب انك تحلي مشاكلهم وامورهم،
1: المسمى والراتب هو اللي صعب،
0: هو اللي شويه يحتاج له يعني وقت. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسعدكم، ودروب السلام إن شاء الله لكم جميعا وين ما كانت مشاويركم وطرقاتكم في صباح اليوم.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان، مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذن وقفة هالمرة مستمعينا مع الطرقات والتحديث المروري في هذا الوقت تحديدا. نكلمكم الساعة 8:19. لحد الآن إذا رحنا على طريق مسقط السريع فالازدحام ما زال من معبيلة الزحمة أكثر، ومن بعدها الخوض، ومن بعدها وانتوا رايحين على الرسيل، يعني الأماكن المتعودين فيها الزحمة نقول بالنسبة للخط السريع. أيضا بالجهة الثانية القادمين نقول وسالكي طريق مسقط السريع من منطقة غلا باتجاه نقول المطار، فهنا أيضا ألاحظ أن في ازدحام في كثافة مرورية. الازدحام أشوفه بشكل أيضا يعني أكثر وأكبر من الوطية. الوطية يعني اللي نازلين من وادي عدي، فمنطقة هالمنطقة تحديدا كلها فيها ازدحام، الوطية كامل واحنا نازلين على مرتفعات القرم. مرتفعات القرم واحنا نازلين نقول الى تقريبا جسر مدينة السلطان قابوس، هالمنطقة كلها فيها زحمة وكثافة مرورية. ايضا بالجهة الثانية الازدحام في شارع السلطان قابوس من الحيل الشمالية، الحركة بطيئة هنا باتجاه نقول برج الصحوة، ومن بعدها راح تصادف أيضا سالكي طريق العام شارع العام شارع السلطان قابوس، راح يصادف أيضا ازدحام من المطار بالاتجاه أيضا للعذيبة والجامعة الأكبر، هذه المنطقة أيضا فيها زحمة وكثافة مرورية. يعني أغلب الأماكن هذه ممكن اللي فيها ازدحام فعلا. نتمنى إن شاء الله دروب السلامة لكم جميعا، وكل واحد يوصل لمقصده في صباح اليوم بالخير والسلامة.

0: انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة.
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

من صباحكم عماني، نتمنى دروب السلام إن شاء الله لكل من يسمعنا ويتابعنا من المستمعين الكرام أكيد في صباح اليوم. تحية نقولها لكل الأحبة إذا في مشوار صباحكم عماني لليوم، ومستمعين أيضا وقفتنا هالمرة راح تكون مع تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي والذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون

0: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

من صباحكم عماني في صباح ثاني أيام هذا الأسبوع اليوم الأثنين 14 من سبتمبر 2026. نصبح عليكم بالخير مستمعينا الأحبة من وين ما كنتوا معانا على السمع في مشوارنا من صباحكم عماني على هلا أف أم. وأكيد بداية هذه الساعة وقفة مع أبرز الأخبار المحلية. وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه أصدر 4 مراسيم سلطانية سامية، الأول بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة. نصت مادته الأولى تستبدل بعبارة الادعاء العام أينما وردت في النظام الأساسي للدولة عبارة النيابة العامة. المرسوم الثاني بتعديل مسمى الادعاء العام، حيث نصت مادته الأولى يعدل مسمى الادعاء العام إلى النيابة العامة، وتضمنت مادته الثانية استبدال عبارتي النيابة العامة والنائب العام بعبارتي الادعاء العام والمدعي العام أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية. أما المرسوم الثالث بتعيين نصر بن خميس بن محمد الصواعي نائبا عاما. المرسوم الرابع بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق، بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة.

0: اليوم انطلاق أسبوع عمان للمناخ 2026 في نسخته الثانية،
1: حيث نجتمع لترجمة السياسات البيئية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
2: أسبوع عمان للمناخ 2026
1: هو الحدث البيئي الأبرز في سلطنة عمان بتنظيم من هيئة البيئة من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض
2: نحو عالم أكثر استدامة،
1: من الرؤية إلى التنفيذ، ريادة العمل البيئي إقليميا ودوليا.
3: التحديث المروري برعاية شل عمان.

0: التحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات، يا هلا ومرحبا فيكم. طريق مسقط السريع صار أفضل بكثير من الساعات الماضية، فقط شوية زحمة بعد مخرج الرسيل، وأشوف بعد الازدحام يعني اللي راجعين من صوب بوشر أو مرتفعات بوشر متجهين إلى السيب، هناك في شوية ازدحام يعني كذا الزحمة أكثر حاليا هناك. بالنسبة لشارع السلطان قابوس أشوف أن الزحمة بعدها قبل دوار برج الصحوة، لكن أكيد طبعا أفضل من يعني الساعات الماضية، بس بعدها في يعني ازدحام، وقبل الموج أيضا في زحمة. عندنا في العذيبة شوية ازدحام أيضا. نروح ونشيك على أمور العامرات، أمورهم صارت تمام حتى عقبة بوشر، الوضع صار أيضا تمام وفي انسيابية في الحركة، فالطرقات صارت فيها انسيابية. اللي طالعين الحين توصلوا إن شاء الله لوجهاتكم بألف سلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: காலை.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

يسعد صباح الجميع، إذن مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات، ساعتنا الأخيرة. صباح عليكم بالخير، نمر شوي كذا على بعض رسائل. يسعد صباحكم، الحمد لله إن وقت دوامي هذا التوقيت، ولا كنت لو على بداية الصباح والزحمة اللي صوروها في الجروبات كنت صراحة نفسيا راح أنهار. بعيد الشر عنكم، هي بس مسألة تعود، فهمتوا كيف الفكرة؟ شوي شوية الواحد راح يتعود. إنزين، أيضا من المشاركات عندنا اليوم الموضوع جدا حبيته، مجهزة الرسالة بس ما مداني أرسلكم إياها ذاك الوقت، نزلت الدوام وعاد انشغلت، ولكن لو كان في تبديل الأدوار بيني وبين مديرتي اليوم واحد، صدقوني راح أعملها بنفس المعاملة اللي تعاملنا إياها. مديرتي جدا طيبة وتستاهل كل خير ما شاء الله. يعني يمكن اليوم هذا تقريبا رابع تعليق قرينا على نفس الموضوع، جميل جدا، الله يحفظها ويخليكم لبعض. طبعا نحن اليوم في 14 سبتمبر هو يوم تبادل الأدوار بين الموظف والمدير، فكنا نتكلم إن لو أنت يعني في اليوم واحد حليت محل مديرك ومديرك كان في مكانك، إيش القرار أو إيش الشيء اللي تخلي مديرك يسويه. فالفكرة من هذا اليوم إنه لما يتبادلوا الأدوار أو لما المدير يأخذ مثلا مكان الموظف يوم والموظف يأخذ مكان المدير، كل واحد راح يشوف الوظيفة أو راح يشوف المنصب يعني اللي هو فيه بعيون الآخر. يعني أنت راح تشوف ليش مثلا مديرك يتصرف هذا التصرف، ليش مديرك أحيانا كذا، ليش كذا، فتشوف الوظيفة بعيونك أنت بعدين لما تنحط في شخصية المدير أو منصب المدير، وتبدأ تحس وتفهم بعض الأمور. أيضا نفس الشيء المدير لما ينحط مكانك ممكن راح يحس بوضعك ويحس ليش أنت مثلا أحيانا تضايق، أحيانا ليش تتكدر، أحيانا ليش بعض الطلبات تكون للمدير. فزين ان الواحد يحط نفسه في مكان الثاني علشان نشوف ادوار بعض بعيوننا نحن وبشخصياتنا نحن. فهذه الفكرة اذا من هذا اليوم.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

إذا مشوار صباحكم عماني مستمر معاكم مستمعينا الأحبة، تحية صباحية أكيد نجددها لكم من وين ما كنتوا تتابعوا وتسمعوا ومشاركين في مشوار اليوم من صباحكم عماني. إذن في صباح اليوم قلنا مستمعين احذروا من النوم تحت هواء المكيف البارد مباشرة، البرودة الزايدة قد تؤثر على راحتك وصحتك أثناء النوم. من المشاكل الممكن الصحية طبعا اللي تسببها نومة يعني نومتكم تحت المكيف وتحت الهواء البارد مباشرة، الهواء البارد ممكن يسبب لكم جفاف بالعين والجلد، يقلل الرطوبة طبعا ويزيد الشعور بالجفاف. أيضا احتقان الأنف والحلق قد يهيج الممرات التنفسية لدى بعض الأشخاص. الصداع عند الاستيقاظ، قلنا يعني الناس اللي تحس فجأة أنها هي تقوم من النوم وهي مصدعة ما تعرف إيش المشكلة، فيكون أحيانا التعرض للهواء البارد لفترات طويلة قد يسبب الصداع. أيضا آلام وتيبس العضلات خاصة عند توجيه الهواء مباشرة نحو الرقبة أو الظهر. فمن النصائح طبعا لنوم مريح وأنك تضبط المكيف بين 20 و 23 درجة مئوية، هذا واحد. لا تجعل الهواء موجها مباشرة إلى جسمك. ثلاثة، حافظ على شرب الماء وترطيب الجسم. النوم مع المكيف آمن عند الاستخدام الصحيح، لكن مثل ما قلنا الاعتدال في التبريد هو مفتاح الراحة والصحة دائما. فما نعرف إذا أنتم من الناس اللي تناموا تحت هواء المكيف مباشرة. نشوف مشاركاتكم معنا على الواتساب.

0: لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: متواصلين معاكم أكيد في مشوارنا الصباحي، وإحنا يعني كذا على الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج. إن شاء الله أموركم تكون طيبة مستمعينا، والوضع صار أفضل، يعني ما زال في شوية ازدحام، لكن بنقول يعني شارع سلطان قابوس بالشارع العام أكثر من السريع. السريع فقط في منطقة الرسيل، يعني كثافة مرورية كذا بسيطة إن شاء الله، ولكن الشارع رح يكون فاتح وسالك أمامكم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إذن نروح المرة وفادي دائرة خدمات بنوك الدم، وفي نداء عاجل يلفت انتباه أكيد للمستمعين إلى أن مخزون فصيلتي O بلس و O ماينس قد وصل إلى مستوى حرج ويكفي اليوم واحد فقط. فإذا كنت تحمل إحدى هاتين الفصيلتين أكيد حان موعد تبرعك، وفي مناشدة للمسارعة والمبادرة اليوم لإنقاذ حياة المرضى. دائما نتذكر عزيزي المستمع أن قطرة من دمك حياة لغيرك، وأكيد ما ننتظر نحن المناشدة العاجلة، حتى أتوقع أن فصائل الدم الأخرى المفروض أنهم يروحوا ويبادروا قبل ما يوصل يعني المخزون إلى مستوى حرج. الله يعطيكم الصحة والعافية بإذن الله تعالى، وفي ميزان حسناتكم.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

إذا مستمعينا معاكم في مشوار صباحكم عماني بصباح ثاني أيام الأسبوع، اليوم 14 من سبتمبر 2026، وصلنا نحن معاكم للختام. فهنا أيضا أحد المستمعين يسأل عن أي فصيلة الدم، طبعا المناشدة اللي قلناها أنه في يعني نقص في مخزون فصيلتي الأو موجب وأو سالب، وصل مستوى حرج ويكفي اليوم واحد فقط. فإذا كنت تحمل واحدة من هاي الفصيلتين ووقت تبرعك أيضا فهذه مناشدة بالمسارعة والمبادرة لإنقاذ حياة المرضى، وربي يجعل إن شاء الله في ميزان حسناتكم. احنا نختم معاكم هذا المشوار ونلقاكم على خير بكرة إذا في العمر بقية. هذه تحيات وفاء وشذا.

0: بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون. فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟ استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: الحين هو عمره في الأربعين وريدها البنت عمرها 28 توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت. أضحك مع العامل مالي يعني عطيتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر والله العظيم. هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار لكن ما بتقدر صار الشيء.
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيحت على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: شوية سوالف
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: جدا.
1: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
2: تبرع بالدم
1: واصنع فرقا حقيقيا.
3: أوقات التبرع بالدم،
1: بنك الدم المركزي ببوشهر، من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
4: حيا نشكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم استمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. وزارة الخارجية تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرر عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها للتعاون والسلام. الاجتماع 30 رئيسي رؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية يناقش بمحافظة ظفار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام القضائية واستخلاص مؤشرات كمية ونوعية لقياس جودتها بمشاركة 14 دولة ويستمر ليومين. افتتاح أسبوع عمان للمناخ 2026 تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، إذانا بانطلاق أسبوع يجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين لمناقشة أبرز قضايا المناخ والاستدامة واستعراض الحلول والابتكارات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تضبط شخصين لقيامهما بسرقات متعددة من مواقع مختلفة شملت مبالغ مالية وأجهزة تكييف دراجة نارية وتستكمل الإجراءات القانونية اللازمة. بالختام مستمعين الأعزاء، نداء عاجل للتبرع بالدم، ونلفت انتباهكم إلى أن مخزون فصيلتي أو موجب أو سالب قد وصل إلى مستوى حرج ويكفي ليوم واحد فقط، فإذا كنت تحمل إحدى هاتين الفصيلتين وحان موعد تبرعك نناشدك المسارعة والمبادرة اليوم لإنقاذ حياة المرضى. قطرة من دمك هي حياة لغيرك، بادر الآن.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
3: شباب،
0: حي الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
2: حي، نشكر الله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: على هلا فهم. هذه إذاعة هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: جماعة انصار الله تقول انها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، وجيبوتي تقول إن 1400 شخص نزحوا إليها من اليمن خلال 24 ساعة فقط بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية اليمنية والمقاتلين الحوثيين. مواطن يمني:
4: عيا سبعة أولاد لا أدري وين أحطهم، معوق أنا لا أقدر أمشي.
3: الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة يعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الإعلام الرسمي في سوريا يفيد بمصرع سبعة سجناء وإصابة العشرات إثر حريق في سجن في مدينة عين العرب كوباني ذات الغالبية الكردية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا إن سجناء أضرموا النيران في السجن احتجاجا على محاولة عناصر من قوى الأمن العام نقلهم قسرا إلى خارج المدينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان.
4: يعني عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
5: طول لكم نحن حد ونحن وجبنا نوقف حدكم والدولة كلها حدكم.
3: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إيران إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لإيران في مضيق هرمز بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه تحياتي هند سليم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا اف ام.
0: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض.

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: سلام.
1: شكرا.
2: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان.

المؤتمرات والمعارض، ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرمي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

اسمه فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: الصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق في الصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيبي، يا حبيب يا حي،
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: حي، شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
5: إذن مستمعينا الأحبة، نشرت الساعة واحدة نمس عليكم بالخير. تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في

0: تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. الاجتماع 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية يناقش بمحافظة ظفار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام القضائية واستخلاص مؤشرات كمية ونوعية لقياس جودتها بمشاركة 14 دولة ويستمر لمدة يومين. افتتاح أسبوع عمان للمناخ 2026 تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء إذانا بانطلاق أسبوع يجمل نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين لمناقشة أبرز قضايا المناخ والاستدامة واستعراض الحلول والابتكارات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. إلى آخر الأخبار، قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة تضبط شخصين لقيامهما بسرقات متعددة من مواقع مختلفة شملت مبالغ مالية وأجهزة تكييف ودراجة نارية وتستكمل الإجراءات القانونية اللازمة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا،
4: يا حي الله بن حبيب، يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكي مسيت،
5: الحمد لله،
6: شكرا لله،
7: الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

60 دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي خليجي.
2: عشان توصل لكل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
3: 790-110-27.
2: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.
0: مزاجك.

0: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: جماعة أنصار الله تقول إنها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، وجيبوتي تقول إن 1400 شخص نزحوا إليها من اليمن خلال 24 ساعة فقط بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية اليمنية والمقاتلين الحوثيين. مواطن يمني:
10: عيا 7 أولاد، لا أدري وين أحطهم، معوق، أنا لا أقدر أمشي.
9: الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة يعلن مقتل فلسطينيين 2 وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
9: الإعلام الرسمي في سوريا يفيد بمصرع 7 سجناء وإصابة العشرات إثر حريق في سجن في مدينة عين العرب كوباني ذات الغالبية الكردية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا إن سجناء أضرموا النيران في السجن احتجاجا على محاولة عناصر من قوى الأمن العام نقلهم قسرا إلى خارج المدينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان.
10: يعني عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
11: طول لكم نحن حدكم ونحن وجبنا نوقف حدكم والدولة كلها حدكم.
9: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إيران إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لإيران في مضيق هرمز بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه تحياتي هند سليم.
8: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

جربوا، ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: نص ساعة عن انطلاق.

0: تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: خليك مع هلا أفهم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: ملفات تهمك،
5: حكاية
4: وأسئلة تدور ببالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية.

0: في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.
2: أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
4: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
3: نقترب أكثر من الحقيقة.
4: وكل الأسئلة.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا فأم، ومعاكم في حلقة جديدة من برنامج كل الأسئلة. إن شاء الله يا رب كذا تكونون بأتم الصحة والعافية يا رب، وأيضا معاكم في هذا التطواف المسائي ساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4. أسئلة كثيرة راح تطرح اليوم إن شاء الله في حلقتنا، أيضا هناك بعض المشاكل أو القضايا اللي راح نتداولها اليوم. أكيد نذكركم لا تنسوا تثبتون الموجة على 102.7 على هلاف أم، وتستمتعون بطرحنا لليوم في كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله وسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد. رح نناقش مع بعض مواضيع حلقتنا لليوم. اليوم رح يكون معنا كذا مال 4 أو 5 مواضيع إن شاء الله رح نناقشها معاكم من خلال ضيوفنا يلي رح يشاركونا عبر الاتصال. فرح يكون معنا أحد ورح يتم مناقشة المرسوم السلطاني حول النظام الأساسي للدولة باستبدال عبارة الادعاء العام بعبارة النيابة العامة. رح أكيد نناقش هذا الموضوع وهذه التسمية وما يترتب عليها. كذلك رح يكون معنا الأستاذ عبدالله بن يحيى الجابري نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية صحار. رح نناقش معه الأزمة يلي لا يزال يعني كثير من الأشخاص يعانونها واللي هي أزمة الاختناق المرور اليومي عند دوار الصويحرة خلال أوقات الدوام. فهذا اللي راح يتم المناقشة مع الأستاذ عبد الله الجابري. أما عند الدكتور إسماعيل بن عبد الله العبري وهو المدير العام المساعد للشؤون الطبية بالمستشفى السلطاني راح نناقش معه حول ما تم تداوله عن فتح المستشفى السلطاني باب الترشح لاختيار ممثل عن المجتمع في مجلس إدارة المستشفى، أكيد بهدف تعزيز صوت المرضى والمجتمع وأيضا مساهمة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المرضى. كذلك راح تكون معانا المهندسة أمجاد الأخزمية وهي مهندسة مدنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. رح نناقش ما تم مناقشته وهو صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. وكذلك رح يكون معانا المهندس محمد الربيعي مهندس برمجيات وأمن سبراني ومحاضر توعوي في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز، ولا يزال أيضا هذا الموضوع يطرح ويناقش إلى الآن لأن لا تزال يعني قضايا النصب والاحتيال والابتزاز كل مرة تتطور وتتزايد. فإن شاء الله كل هذه الأمور وكل هذه المواضيع رح نناقش إن شاء الله اليوم مع ضيوفنا خلال الساعتين وخلال هذا التطوف المسائي لليوم. كذلك يعني أيضا الباب مفتوح لمناقشاتكم لأسئلتكم أو يعني إذا حبيتوا أنكم كذا تدخلون معنا في مناقشة مع ضيوفنا يلي رح يكون معنا بالاتصال، أيضا المجال مفتوح على رقم البرنامج 9351027. أكيد نحن مكملين وراح نرجع لكم إن شاء الله ولكن بعد الفاصل.
1: كل الأسئلة على هل أف أم.
2: كل الأسئلة.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
3: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل، فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: بي بي سي
9: أخبار الشرق الأوسط.
10: جماعة أنصار الله تقول إنها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، وجيبوتي تقول إن 1400 شخص نزحوا إليها من اليمن خلال 24 ساعة فقط بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية اليمنية والمقاتلين الحوثيين. مواطن يمني:
11: عيا 7 أولاد، لا أدري وين أحطهم، معوق، أنا لا أقدر أمشي.
10: الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة يعلن مقتل فلسطينيين 2 وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: الإعلام الرسمي في سوريا يفيد بمصرع 7 سجناء وإصابة العشرات إثر حريق في سجن في مدينة عين العرب كوباني ذات الغالبية الكردية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي، أكبر الأحزاب الكردية في سوريا، إن سجناء أضرموا النيران في السجن احتجاجاً على محاولة عناصر من قوى الأمن العام نقلهم قسراً إلى خارج المدينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان.
11: يعني عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
12: قول لكم نحن حدكم ونحن وجبنا نوقف حدكم والدولة كلها حدكم.
10: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إيران إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لإيران في مضيق هرمز بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه تحياتي هند سليم.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
13: كل الأسئلة.
14: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
15: كل الأسئلة على هلا أف أم.
16: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد وأيضا عودتنا. نروح مباشرة وياكم ونمسي بالخير على الدكتور إسماعيل بن عبد الله العبري، المدير العام المساعد للشؤون الطبية بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا فيك دكتور إسماعيل.
1: أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير وعلى المستمعين الكرام، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية دكتور. يعني وكما قرأنا أن المستشفى السلطاني فتح باب الترشح لاختيار ممثل عن المجتمع في مجلس إدارة المستشفى، اليوم خبرني ما هو الهدف المرجو تحقيقه من إشراك ممثل عن المجتمع في مجلس إدارة المستشفى السلطاني، وماذا نعني بممثل عن المجتمع؟ خبر لي، اشرح لي الفكرة.
1: طيب طبعا يعني قبل عن هذا نشرح إيش يعني هو اللي هو الخاص بالبورد أو المجلس التنفيذي للمستشفى السلطاني. طبعا المجلس في رئاسة سعادة الوكيل للشؤون الصحية عادة يكون عضوية كل من المدير العام والمدراء العموم المساعدون ومدراء الدوائر بالمستشفى، ويضم يعني جميع قيادات المستشفى السلطاني. طبعا جرت العادة على أنه جميع أعضاء المجلس هذا يكونوا من داخل المؤسسة أو من داخل المستشفى السلطاني طبعا، ومثل ما قلت وأسلفت برئاسة سعادة الوكيل، لكن نحن طبعا ارتئينا أنه صار لنا تجربة يعني طويلة ربما في بالنسبة لتجربة المريض في المستشفى السلطاني، وكخطوة أخرى وكخطوة متقدمة في تحسين تجربة المريض، ارتئينا انه نشرك احد من المجتمع علشان ينقلنا. طبعا احنا جزء في النهاية من المجتمع كجميعنا يعني عمانيين اللي في الإدارة، لكن احنا دائما من منظورنا ننظر من منظورين مقدمين الخدمة. طيب لكن كمنظور مستقبل الخدمة ربما نحتاج الى عين اخرى او عدسة اخرى تنقل لنا وجهة نظر المجتمع بالنسبة للرعاية المقدمة. في كون المستشفى السلطاني دائما يتبنى ما يسمى ب patient centered care أو الرعاية المتمركزة حول المريض وأهله نفسهم. طيب فلا بد أن احنا يكون عندنا عدسة أخرى تنقل لنا متطلبات الأهل والمريض نفسه وأهله وجميع المرافقين أحيانا. فارتئينا انه يكون يعني يكون احد من الاعضاء الفريق او الاعضاء المجلس المستشفى يكون من خارج دائرة المستشفى، وهذا اتوقع يعني ربما معمول به في كثير من دول العالم في متقدم، انه كثير من المستشفيات المعروفة حول العالم يكون في واحد او من اعضاء ربما احيانا يكون حد رجل اعمال او رجل معروف بمشهود له مثلا باهتمامات طبيه واهتمامات صحيه من هذا القبيل يعني.
0: واضح. طيب الشروط ايضا انتم وضعتوا شروط، او ما ادري ما اذا كنتوا وضعتوا شروط او معايير اللي من خلالها راح يتم اختيار ممثل المجتمع.
1: أيوة. طبعا هناك لابد يعني احنا وضعنا في اعلان، والاعلان هذا مثل ما تفضلت في شروط يعني، ولكن ربما شروط هي شروط عامه انه يكون طبعا عماني الجنسيه ومشهود له بالنزاهه والمصداقيه، وربما في كثير من الناس عندهم يعني نتمنى ان يكون عنده خبره مجتمعيه تمكنه من تمثيل احتياجات المرضى والمجتمع يعني بموضوعيه. ربما طبعا مهارات التواصل مهمه جدا، وروح يكون يعني يتسم يعني شخصيته بروح العمل الجماعي، كون احنا يتمركز عملنا حول يعني المريض فلابد يكون في عمل جماعي. طيب ونتمنى يكون نفس الشيء، يكون شخص ذو مشاركه فاعله، وجزء مهم طبعا من هذا انه لانه راح ربما يطلع على ما فقط اعمال المستشفى نفسه، لكن احيانا احنا نناقش بعض خصوصية المرضى وسريتهم، فلا بد يكون يعني يتمتع أو يلتزم بالسرية وخصوصية المرضى زين، ونفس الشيء لا بد أن يكون ما عنده أي تعارض في المصالح يعني مع المستشفى السلطاني أو مع يعني الأعمال مثلا أو مناقصات، أو تعرف إن إحنا مؤسسة كبيرة يعني، فلا بد أن يكون ما في أي تضارب مصالح يعني مع مع مع عمل المستشفى السلطاني الطبي وغير الطبي.
0: جميل. طيب هل فتحتوا باب الترشح أم لا يزال؟ وإذا فتحتوا باب لمتى؟
1: يعني احنا خلاص تقريبا فتحنا باب الترشح، يعني المدة العضوية راح تكون سنتين تقريبا. طيب وهذا مثل ما قلت انا يعني هو عمل تطوعي، يعني ما في مثلا اي التزام مالي لا من جانب المستشفى ولا من جانب يعني المترشح نفسه. طبعا احنا حوالي بيكون في شهر الى 8 اكتوبر يعني مفتوح الترشيح. طيب اللي يعني يجد في نفسه الرغبة، احنا طبعا في الاعلان اللي نزلناه في وسائل التواصل كان في ايميل او بريد الكتروني ممكن تابع للمستشفى، ممكن ممكن ان الشخص المترشح يعني يرسل سيرته الذاتية ومتطلبات الترشح.
0: جميل. طيب هل يعني في مترشحين الى الان تقدموا؟
1: والله اكيد بيكون في، انا ماني تابعت يعني الايميل هل في، لان الاعلان نزل امس فقط، فاكيد في ناس يعني عندهم الرغبه وعندهم يعني عندهم مثل ما نقول يعني المسؤوليه المجتمعيه. نحن حقيقه كثير من الناس يجونا يعني ويتمنوا يعني انما لو عندهم اي ما شاء الله يعني معروفين الشعب العماني والمجتمع العماني بالتكاتف، فكثير من من من من الناس يجونا يعني يعرضوا حقيقة لو عندهم أي مساهمات، لكن هذا ربما احنا يكون بغينا نأطره في إطار ربما يكون داخل الشخص هذا يكون داخل المؤسسة نفسها يعني أو طيب يكون عضو من ايه؟ من من بورد يعني أو المجلس.
0: طيب حددتوا ما إذا كان رجل أم امرأة أم المجال مفتوح للجنسين؟
1: لا طبعا المجال مفتوح، يعني هذه خدمة مجتمعية ونحن تعرفي يعني المرأة نصف المجتمع، فأكيد يعني ربما يعني كثير من من الأخوات طبعا عندها راح يكون إن شاء الله الرغبة في التقدم الترشح أنا متأكد. فلا هي المجال طبعا مفتوح لسواء الذكور أو الإناث.
0: طيب عند اختيار المترشح دكتور، كيف من الممكن لهذا المترشح اليوم أن يمثل المجتمع، وكيف من الممكن أيضا أن ينقل صوت المرضى واحتياجاتهم إلى مجلس الإدارة؟ ويعني من ناحيتكم أنتوا هل راح تكون يعني مشاركة مباشرة في تطوير الخدمات والقرارات يلي راح يقدمها المترشح لكم؟ خبرنا عن الآلية، كيف من الممكن اليوم أن ينقل الصوت؟
1: طبعا هو ما أنه راح يكون عضو في مجلس الإدارة فهو راح يتمتع بجميع يعني الحقوق لأي عضو في مجلس الإدارة يكون له، يعني لو مثلا احنا مثلا ربما في بعض القرارات احنا نتخذها بالتصويت راح يكون له حق مثلا انه يصوت في قرار معين او انه مثلا احنا قرارات بالأغلبية وبالإجماع يعني راح يتبع جميع الآليات او يكون عضو كأنه عضو آخر في مجلس إدارة المستشفى. سؤالك الأول طبعا كيف راح ينقل متطلبات المجتمع، راح يكون هو ربما نقطة وصل بين المستشفى كإدارة وبين المجتمع. يعني كثير من طبعا من الملاحظات احنا توصلنا يعني ونرصدها حقيقة من سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الناس لما يوصلونا بشكل شخصي أو عن طريق منصة التجاوب، كثير من المنصات حقيقة الحين موجودة يعني لرصد يعني تفاعل وحاجة المجتمع من أي له أي شيء له علاقة بالمستشفى السلطاني. الآن هذه ربما إضافة إنه يكون شخص يعني معروف فلان الفلاني هو عضو في مجلس الإدارة، هو مش دكتور ولا طبيب ولا موظف هناك، لكن إحنا سهل الوصول له كون إنه يعني عضو في مجلس الإدارة، فأكيد الناس يعني راح يكون معروف للمجتمع، وربما يعني أكيد ربما التواصل أحيانا يكون أسهل إنه يكون الشخص من خارج المؤسسة نفسها هو ونفس الشيء هو له دائرة معارفه، فأكيد يعني راح يكون يعني راح يكون إضافة مهمة لعملنا الإنساني ولعملنا اللي احنا دائما يعني تمركز حول المريض نفسه يعني وأهل المريض نفسه.
0: جميل، يعني خدمة ومبادرة جدا جميلة من قبلكم. دكتور إسماعيل بن عبد الله العبري المدير العام المساعد للشؤون الطبية بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا لك دكتور ووفقكم الله يا رب.
1: مقدرين دائما اهتمامكم ومتابعاتكم لمستشفى السلطاني، وشكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية، شكرا. إذا مستمعينا مكملين وياكم فاصل ونرجع لكم من جديد نستكمل معاكم أسئلة حلقتنا لليوم.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد. نروح وياكم مباشرة إلى الأستاذة سمية بنت عبد الله السنانية، اختصاصي معلومات بقسم المجموعات الخاصة بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا فيك أستاذة سمية.
1: أهلا فيك
0: أستاذة،
1: حياكم الله
0: وسهلا. حياك الكريم. يعني نظمت اليوم جامعة السلطان قابوس ممثلة بالمكتبة الرئيسية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية. طبعا الشعار هو مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. اليوم ماذا يعني الانتقال من مجرد الوصول إلى المعلومة إلى صناعة أثر حقيقي؟
1: نعم أستاذتنا الفاضلة، بالفعل احتضنت بالأمس المكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس تلك يعني نقول المحفل العلمي، والذي لاقى رواجا وإقبالا كبيرا ولله الحمد من المجتمع. هذا إندل سيدل على يعني ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية البحث العلمي والنشر العلمي وما حواه من سياقات أخرى أيضا متعلقة بالذكاء الاصطناعي وغيره. حقيقة فكرة الملتقى لابد أن ننوه لهذا الأمر أنها كانت مختلفة تماما هذا العام في نسخة هذا العام عن الأعوام السابقة. لم تكن مجرد أنه تم استعراض محتوى على المشاركين، إنما كانت عبارة عن جلسات حوارية تبادلوا فيها يعني المشاركين أسئلتهم عبر منصة إلكترونية مع الأكاديميين الحاضرين، أسئلتهم تبادلوها ويعني لاقت تفاعلا كبيرا متبادلين فيها خبراتهم. فهذا الأمر كان مختلف تماما عن النسخ السابقة، وهذا ما ميز هذه النسخة حقيقة عن النسخ التي سبقتها.
0: نعم جميل. طيب اليوم يعني أيضا أستاذة سمية ما نقدر نغفل عن جانب جدا مهم، ألا وهو وجود برامج الذكاء الاصطناعي. ومع الانتشار الكبير اليوم اللي يشهد العالم لأدوات الذكاء الاصطناعي، كيف اليوم من الممكن للباحث أنه يستفيد من هذه الأدوات؟ أنا أعتقد انقطع الاتصال، انقطع الاتصال عنها، فيبدو لنا ان راح نرجع نعاود الاتصال وبعدها كذا نرجع من جديد. خلكم موجودين، ارجع اتصل فيها وبعدها نرجع لكم.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا اف ام.
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة. الأسئلة. السلام عليكم يا جماعة. ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
6: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا أف أم.

0: لكل الناس.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين ايديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
6: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
7: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
8: كل الأسئلة على هل أف أم.
9: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. وكذلك مكملين ومستمرين مع الأستاذة سمية. انقطع الاتصال ولكن حياك الله ومسهلا استاذة سمية من جديد.
1: حياك الله وسهلا استاذة، عذرا على الانقطاع ولكن مستمرين معكم ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله. طيب انت كلمتيني عن الشعار الملتقى اللي هو مستقبل المعرفة من الوصول الى الاثر، حبيت انك ايضا توضحين يعني بشكل يعني كذا اجابة بشكل اعمق، فتفضل.
1: ان شاء الله باذن الله. حقيقة انا وضحت فكرة الملتقى، ولكن يعني الملتقى حمل يعني شعارا عميقا وهو مستقبل المعرفة من الوصول الى الاثر، وهو يعني شعار يحمل دلالات عميقة. عبارة مستقبل المعرفة بحد ذاتها وضعت الملتقى في إطار استشرافي، فلم يكن فقط يعني القصد التحدث عن المعرفة كما هي اليوم، إنما أردنا أن نفكر معا كيف ممكن أن ننتج هذه المعرفة، كيف سنصل أو سيصل الباحث لهذه المعرفة، كيف سيستخدمها في المستقبل في ظل التغيرات والتطورات التي نشهدها من ذكاء اصطناعي وتغير في منظومة البحث العلمي. فجاء الانتقال هذا من الوصول إلى الأثر، حيث أن مشكلتنا لم تعد غياب المعلومة، أو مشكلة الباحث بشكل عام لم تعد غياب المعلومة، إنما هو قادر على الوصول إلى هذه المعلومة سواء كانت في كتاب، في مقالة، في قاعدة بيانات. لكن هذه الوفرة المعلوماتية الحاصلة الآن تقود إلى الكثير من الأسئلة. هل هذا المصدر موثوق؟ هل هذه المعلومة مناسبة لتساؤل الباحث يعني أو لتساؤلي؟ هل ستجيب عليه؟ يعني كيف سيستخدم الذكاء الاصطناعي وسيكون الباحث يعني قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي دون أن يفقد أخلاقيات الاستخدام، دون أن يفقد مهارة التفكير النقدي؟ فأتوقع أن هذا يعني أمر يعني يجعل من البحث العلمي له أثر مستقبلي. فهنا كانت الغاية الأسمى في الشعار، أن يكون لهذا البحث العلمي أثر، حيث أن يعني لم تعد الغاية النهائية يعني تماما هي أن يصل الباحث أو يتوصل إلى المصادر، ولكن يعني كيف يحول هذه المعرفة التي ينتجها لأثر حقيقي، سواء كان هذا الأثر أثر علمي، اقتصادي، اجتماعي أو مؤسسي. فبذلك نكون يعني غيرنا مفهوم البحث العلمي، ونقلنا اهتمامات البحوث العلمية من الاهتمام بالعدد إلى الاهتمام بالأثر، أثر هذا البحث على المجتمع، مغيرين بذلك مفاهيم كثيرة، من ضمنها يعني مفهوم البحث العلمي أنه يعني انتقل من مجرد الإنتاج والنشر إلى القيمة والاستفادة والتأثير. هذا بإيجاز يعني دلالات الشعار.
0: نعم، ذكرتي أستاذة سمية نقطة جدا يعني جميلة، اللي هو كيف من الممكن اليوم الباحث مع طفرة يعني الذكاء الاصطناعي وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي إنه ما يفقد يعني المصداقية، مصداقية البحث، أصالة البحث، أخلاقيات البحث كذلك. طيب وفي نفس الوقت يعني أتت هذه الأدوات للمساعدة، فكيف من الممكن اليوم إنه يأطر الباحث استخدام هذه الأدوات اللي هي أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث إنه ما يبالغ في استخدامها ويطلع يعني عن أخلاقيات بحثه، وكذلك إنه يستخدمها بالطريقة الصحيحة؟ كيف ممكن يأطرها اليوم؟
1: ممتاز ممتاز، سؤال ممتاز. حقيقة يمكن للباحث الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن دون أن يمس بموثوقية البحث، ودون أن يمس بأصالة هذا البحث، أو حتى دون أن يمس بأخلاقياته. لكن هذا لن يتأتى لنا أو لن يتأتى للباحث إلا إذا تعامل مع هذه الأدوات، أدوات الذكاء الاصطناعي، على أنها أدوات مساعدة وليست أدوات بديلة عن تفكيره، أو ليست أدوات بديلة عن تفكيره النقدي. لابد عندما يريد أن يعني عندما يحصل على معلومة أن يعمل عقله مع هذه المعلومة. فالذكاء الاصطناعي أعطاني معلومة، أنا مسؤول عن يعني نقد هذه المعلومة، عن التساؤل حول هذه المعلومة. فمثلا أعطيش على سبيل المثال في مرحلة تحديد الموضوع، ممكن أن يساعدنا يعني الذكاء الاصطناعي يعني أن نكتشف الدراسات السابقة التي تحدثت في هذا الموضوع، والتي ستقودنا بشكل أو بآخر إلى تحديد الفجوات البحثية التي يعني من الممكن أن نجعل بحثنا ينطلق منها. لكن يعني المراجع ذات الصلة في نفس الوقت ينبغي يعني أن نعود لها. يعني أنا حصلت على المعلومة لكن أنا لابد أن أعود إلى المصدر الرئيسي أو إلى المرجع الرئيسي الذي تم استقطاب المعلومة منه، والتأكد والتحقق من وجود هذه المعلومة ومن مصداقيتها في نفس الوقت. لأن يعني بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تعطينا أحيانا مراجع وهمية وأحيانا تعطينا معلومات غير دقيقة تماما، فهذه أهمية الرجوع إلى المصدر الرئيسي. ممكن أيضا أثناء تحليل البيانات، يعني ممكن أن الذكاء الاصطناعي يساعدني أني أنا أنظم بياناتي، أو ممكن أن يقترح علي أساليب إحصائية معينة، لكن مش ممكن أني أقبل منه جميع النتائج دون أن أراجعها ودون أن أكون واعي أصلا بمنهجية بحثي.
0: جميل. صراحة أنا اليوم أشوف كلامك يعني أستاذة سمية أنه ما فقط على صعيد يعني الباحثين أو من أراد إجراء بحث معين، حتى اليوم نحن في استخداماتنا لأدوات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، أسئلة معينة، استفسارات معينة نطرحها للذكاء الاصطناعي، فما كل إجابة من يعني من برامج أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي لازم ناخذها أنها هي يعني الإجابة الصحيحة 100%، لابد من تقصي المصادر الصحيحة للأجوبة. واليوم كذلك يعني أستاذة

0: كما ذكرت سابقا وأنهي الموضوع. فأنا أصبح هنا لابد أن أمتلك مهارة وهي مهارة التفكير النقدي، مهارة مهمة جدا، يعني لابد أن أفعلها دائما ويفعلها كل باحث. لا يقبل المعلومة كما هي، إنما يحللها، يتساءل حولها ويتساءل عن مدى منطقية هذه المعلومة. أيضا من المهارات المهمة أن يتحقق الباحث من المصدر، معرفة الجهة أو معرفة هذا المؤلف الذي نشر هذا الكتاب، أو مدى خبرة هذا المؤلف، مدى موثوقيته، هذا أمر مهم جدا جدا. أيضا تمييز بين الرأي والحقيقة. أحيانا نجد بعض المصادر تعطينا رأيها حول الموضوع لكن ما تعطينا حقائق ثابتة أو حقائق حقيقية يعني عن هذا المحتوى، فلا بد دائما أن نميز بين الرأي وبين الحقيقة، ما إذا كان هذا المحتوى يقدم حقائق موثوقة أم آراء وتفسيرات شخصية. هذا أمر لازم يعني ننتبه إليه. هذا يقودنا أيضا ننتبه إلى موضوع التحيز، يعني نبتعد دائما عن المصادر التي فيها نوع من التحيز أو يشتبه أنها يعني تتجه إلى التحيز، لأن اكتشاف المصادر أو الأهداف يعني يؤثر في طريقة عرض المعلومة.
1: جميل.
0: كذلك لابد أن نتحدث يعني نتأكد من حداثة المعلومات، يعني نحن اليوم أصبحنا لا نقبل بمعلومات تقل عمرها عن يعني يزيد عمرها عفوا عن 4 سنوات أو 5 سنوات بالكثير يعني. فدائما لابد تحقق من تاريخ النشر والتحديث، بالإضافة إلى أن الشخص أو الباحث لابد أن يمتلك مهارات البحث الرقمي، لأن نحن يعني اليوم أصبحنا في عصر رقمي ما يقبل الجهل الرقمي. فلابد أن يكون لدينا مهارات في استخدام محركات البحث، في استخدام قواعد البيانات الأكاديمية الموثوقة والتي نشجع دائما على استخدامها. لابد أن يكون لدينا مهارات في التحقق من من من كل المواقع التي نستقي منها هذه المعلومات.
1: جميل جدا، معلومات جدا قيمة اليوم يعني ذكرتها لنا الأستاذة سمية بنت عبد الله السنانية، اختصاصي معلومات بقسم المجموعات الخاصة بالمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لك أستاذة سمية.
0: الشكر موصول لكم على إتاحة هذه المساحة وعلى الاهتمام بمثل هذه المواضيع التي ترقى بالمجتمعات.
1: الله يعطيك العافية، نهارك سعيد. شكرا،
0: جزاكم الله خير.
1: مستمعين نروح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها نرجع نكمل معاكم.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
4: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل، والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
5: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، ولا نزال مكملين ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانية من برنامج كل الأسئلة. في هذه الساعة وبعد يعني فاصل كذا صغير رح ناخذه، بعد عودتنا من الفاصل رح تكون

0: معانا المهندسة أمجاد بنت عبد الله الأخزمية، مهندس مدني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وراح نناقش معها صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلت بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلت السويق، بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. فاصل سريع وبعدها نرجع مكملين وياكم.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة على هلا اف ام.
2: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله ومسحلا مستمعينا وعودة لكم من جديد. نروح مباشرة ونمسي بالخير على المهندسة أمجاد بنت عبد الله الأخزمية، مهندس مدني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا فيك باش مهندسة.
1: أهلين فيكم، مساء النور.
0: الله يعطيك العافية. اليوم يعني من خلالش مهندسة أمجاد نبي نتعرف أو كذا، نبي تخبرينا تفاصيل أكثر حول يعني بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 82/2026 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة في محافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق، بالإضافة إلى الجسر العلوي في محافظة شمال الباطنة. اليوم ما هي الخطوات التنفيذية التالية لنزع ملكيات أو ملكية العقارات والأراضي المتأثرة بالمشروع؟
1: نعم، طبعا في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة، وأنا سعيدة جدا اليوم أني أوضح لكم تفاصيل صدور المرسوم السلطاني بالتقرير المنفعة العامة لمشروع وتنفيذ ازدواجية طريق وصلة بركة بمحافظة جنوب الباطنة ووصلة السويق وجسر العلوي بمحافظة شمال الباطنة. طبعا تقوم اللجنة حصر وتثمين بزيارة الموقع المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الولايتين، ولاية بركة وولاية السويق. على ضوء هذه الزيارة يتم تقييم الممتلكات المتأثرة على المسار، وبعدها يتم اختيار المواطنين بالإخلاء على أن يتم إنهاء الإجراءات التعويض بالتنسيق مع وزارة الأسكان والتخطيط العمراني.
0: جميل. طيب ما هي الآلية المتبعة بالتنسيق مع وزارة الأسكان والتخطيط العمراني لتقييم الممتلكات المتأثرة وأيضا ضمان صرف التعويضات للموظفين والممتلكات المتأثرة في بركة والسويق أيضا؟
1: نعم، في الحقيقة هو تم الحصر الأراضي والمباني المتأثرة على الوصلتين، وتقريبا التوضيح أكثر، تم حصر أملاك المواطنين المتأثرة في ولاية بركة بما يقارب 79 موقع، وفي ولاية السويق عدد 13 موقع تقريبا. أما بالنسبة للمبالغ والأسعار كذا محددة في ملحق مرسوم السلطاني حسب الاختصاص باللجنة المعنية.
0: طيب باش مهندسة، يعني اليوم كيف راح يتم نزع ملكيات العقارات والأراضي المتأثرة بالمشروع؟ وضحي للخطوات.
1: هو تم تعيين لجنة خاصة طبعا بجهات مختلفة، بيتم زيارة المواقع وتعيينها على حسب كم يعني مثل ما يعني كم مساحة الأرض أو مساحة المبنى، ويتم من خلالها التثمين. طبعا تكون لجنة خاصة نفس الشيء للتثمين، ومن خلالها يتم تعويض الشخص بحيث أن يشوف يعني له مكان آخر، أو أن يكون تعويضه عن طريق إذا كان أراضي مثلا يستبدل له بأرض ثانية، أو أن يتم تعويض عليه بالمبالغ الكاش.
0: يعني يا إما يكون له أرض أو يكون له مبالغ، يعني مبلغ كاش ينعطى.
1: أيوة.
0: جميل. طيب هل هناك جدول زمني محدد لحصر يعني العقارات المتأثرة والإعلان عن القوائم النهائية؟
1: بالنسبة للقوائم، القوائم جاهزة والحصر جاهز، وكون أن المرسوم السلطاني قد صدر سوف يتم على أثر التنسيق مع الجهات المعنية بالولايتين لتثمين الممتلكات المتأثرة، ويقوموا ببقية الإجراءات بما يخص اختيار المتأثرين على المسار الطريق، وعلى ضوء يتم إخلاء وإزالة حسب المتبع في هذا الشأن.
0: طيب ما هو الموعد المتوقع لطرح مناقصة التنفيذ أو بدء الأعمال الإنشائية إذا تم إسنادها، وأيضا ما هي المدة الزمنية المستهدفة لإنجاز المشروع بالكامل؟
1: أيوه، هو في الحقيقة هي جزء لا يتجزأ من مشروع طريق السلطان تيمور بن فيصل الطريق الساحلي، وقد بدأ يعني الأعمال فيه مسبقا، ولكن تم تضمين هذا الوصلتين بحيث أنه يكون تسهيل حركة الانسيابية ويكمل المشروع يعني ويسلم المشروع كاملا، بحيث يواجه مستقبلا أي اختناقات مرورية في الطريق، لكون أن هذه الوصلتين واقع على ميناء بركة وميناء السويق. ولضمان حركة وتسهيل الحركة يعني الانسياب للحركة.
0: طيب هل يعني هل سيتم تنفيذ المشروع على مراحل علشان تضمنون عدم إعاقة الحركة المرورية الحالية في ولايتي بركة والسويق خلال فترة الإنشاء؟ وما هي خطة التحويلات المرورية البديلة؟
1: أيوة نعم، يتم على 3 مراحل لكل ولاية 3 مراحل. تم التنسيق مع الاستشاري المقاول على عمل خطة تنفيذ، وأيضا تم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية ليتم فتح تحويلة مؤقتة لتسهيل حركة المرور، وفي نفس الوقت يكون مباشرة الأعمال في أجزاء معينة يعني.
0: جميل. المهندسة أمجاد بنت عبد الله الأخزمية، مهندس مدني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم،
0: يعطيك العافية. مستمعين نروح وياكم فاصل وبعدها نرجع نكمل أسئلتنا لليوم.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: ما فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 لـ9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 220-00-9004. في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
2: كل الأسئلة. كل
3: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
4: كل الأسئلة على هل أف أم.
5: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد، ومباشرة نروح ونمسي بالخير على الأستاذ عبد الله بن يحيى الجابري، نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة، ممثل ولاية صحار. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
1: حياك الله أختنا الكريمة، مسي ومسا عليكم ومسا أخوان المستمعين لذاعة هلا فان.
0: حياك الكريم. يعني وكما نعلم أهالي ولاية صحار والولايات المجاورة اليوم يطالبون الجهات المعنية بحل أزمة الاختناق المروري اليومي عند دوار الصويحرة خلال أوقات الدوام. كيف تقيمون حجم مشكلة الاختناق المروري عند دوار الصويحرة خصوصا في أوقات الذروة تحديدا؟ ها خبر نسأل عبدالله.
1: أول شيء حياكم الله، وطبعا عودا حميدا لأبناء الطلاب وطالبات الكليات والجامعات والمدارس حقيقة في السلطنة وفي المحافظة وفي الولاية خاصة. الكل يعلم حجم مشكلة الاختناق المروري بدوار الصويحرة، وللعلم أن دوار الصويحرة فيه كان أوامر سامية بالاستعجال في عمل جسر أو نفق يخدم المنطقة. واليوم الحمد لله طال عمرك أهمية عبارة الدوار من حيث عبارة أوقات الذروة والدوام، يشهد كثافة مرورية متزايدة نتيجة نمو العمراني والاقتصادي والتوسع في حركة بين الصحراء والولايات ومناطق مرتبطة بها.
0: نعم.
1: تعرفين تحول الميناء والتجارة الحمد لله يعني النمو الطبيعي المتعارف عليه. نحن حقيقة في شهر يوليو وشهر سبعة يعني 2024 في أثناء زيارة معالي المهندس سعيد المعولي وكذلك سعادة الوكيل جمع الشماخي للمجلس البلدي، حقيقة أن أشكر سعادة الشيخ محمد الكندي محافظ شمال الباطنة، وأيضا توصيات صاحب جلالة بتمكين المجلس البلدي وعبارة والزيارات المتواصلة من المعالي عبارة أصحاب المعالي اللي تخص عبارة أو المعنية في رفاهية المواطن. تم زيارة طبعا معالي في يوليو شهر 7/24 وناقشناه وعطينا أولويات لولاية صحار، أن أولويات عندنا يعني في أولية رقم 1 رقم 2 رقم 3 أولية آخرة، حيث إن خلينا رقم 1 هي دوار الصويحرة. وأيضا مرة ثانية كان عندنا طال عمرش اللي هو وادي البوها، وأيضا اللي هي شارع حيبي. الحمد لله تم تنفيذ شارع حيبي، نزلت العبارة المناقصة أو نزلت الخطة بتسعة كيلو من دوار المصلخ إلى الخط السريع، وهذه رؤية حكومة قد تكون فيها معطيات ومؤشرات يمكن ما ندري بها مثل ما هم، لكن لو كان الشور معنا يعني أولوية الأولوية هو دوار الصويحرة. اليوم طال عمرك من يحس بهذا؟ يحس الطلاب والموظفين، نحن أبناء عدنا يدرسون في الأيام العادية يحتاجون 10 دقائق للوصول إلى الكليات والجامعات، اليوم يطلع قبل ساعة وربع تحسبا لوش للزحمة والاختناق المرور الموجود. أيضا جزاه الله خير شرطة المعنى السلطانية قائمة بدور كبير لعمل التخفيف والضغط على الدوار بثبات دوريات شرطة تنظيم حركة السير، ولكن أيضا ما يكفي. فالحمد لله أيضا مرة ثانية يعني حن يعني وصينا على أنه ضروري هو دوار الصويحرة وعمل الجسر وعمل بالتوصيل بالأوامر السامية السابقة.
0: يعني يعني يعني أولو قاطعك بالخير أستاذ عبد الله، من 2024 صحيح تم مناقشة هذا الموضوع؟
1: ايضا الساده حوراء يعني هذا نحن في فتره نحن كمجلس بلدي من 23 الى 27. ايضا مره ثانيه تم زيارتنا في يونيو شهر عباره 6/26 معالي عباره سعيد مع المهندس سعيد المعولي والاخوان العباره المهندسين المتابعين معه. وايضا رفعنا نفس الاليه، تم مطالبتنا اعطونا اولويات اللي تحتاجونها في الولايه من خلال وزاره النقل، وايضا وصينا رقم 1 دوارس، لأن نحن دوار الصويحرة اليوم مهم جدا. صح أن نحن قد نكون مرتبط بسحار الكبرى، وأنا حسب استفساري والمهندس محمد عبارة نقول المدير العام محافظ شمال باطنة للنقل والمواصلات أفادني بأن عبارة كل الدراسات جاهزة، الخرائط جاهزة ورفعت للاعتماد النهائي، يكون على أساس تتوافق مع عبارة طبيعة اللي هي بتكون المدينة ومزرعة بهجة الأنبار. لكن نحن ما نعتبره يعني قد أن يكون عذر، لكن اليوم استاذة يعني كل الناس الحين تسألنا وطاولنا وين دوركم كأخوان أنتم كمجلس بلدي؟ هم يفكرون أن المجلس البلدي ما قائم بدور، سعادة شيخ المحافظ ما قائم بدور، سعادة شيخ الوالي ما قائم بدور، الإخوان المعنيين في الولاية أو المحافظة، ولكن بينما أن هذا كل الخطوات والعبارة التوصيات اللي رفعت وناقشت بسبب مشكلة عبارة اللي هو دوار الصويحرة.
0: طيب خبرني عن يعني أبرز الحلول والمقترحات اللي ناقشها المجلس البلدي مع الجهات المعنية لمعالجة الازدحام في هذه المنطقة اللي هو دوار السويحرة، غير يعني هل ناقشت أمور أخرى غير النفق مثلا؟
1: شوف أستاذ حان، نتفهم مطالب الأهالي ونعلم المواطن الذي يقيم يوميا في ازدحام خاصة المناطق المجاورة قريب من الدوار، لأن في عندنا عبارة جامعة الصحار وجامعة التطبيقية وأيضا عمل السوبر ماركس هذا القريب منه، هو اللي خلق أيضا كثير من الزحمة والمدارس، وتم تحويل المنطقة الساحلية إلى المنطقة الغربية، كثافة سكان كبيرة وباصات والآخرة. الحلول اختمافية، نحن عندنا الشارع الوحيد هو هذا الشارع، شارع عبارة اللي ممتد فقط يعني اللي قريب من المنازل، ما عندنا يعني مثلا نقول مداخل أو مخارج اللي شوية تخف الضغط عنا على أساس أن الدخول للجامعات أو الدخول للعبارة للوزارات أو المديريات من الداخل. فما عدنا غير هذا الشارع والعالم كلها عليه، إذا جينا على الخط السريع لازم يرجع على جسر الصحار ويرجع مرة ثانية باتجاه عبارة دوار سويحرة. سويحرة إذا جينا باتجاه عبارة جسر الصحار أو جينا عبارة من جسر عبارة مجز، كلها الطرق تؤدي إلى وين؟ إلى عبارة دوار سويحرة. دوار سويحرة حل لما يكون يعمل نفق أو إنه يعمل جسر. وطبعا فنيا هم أدرى عن الوزارة المعنية، وزارة نقل المواصلات خلية المعلومات، هي أعلم منه شو هي الأولوية، يعني هل يكون نفق أو جسر، لكن حسب علمي أنه بيكون في جسر، وتقريبا يعني شبه أنه يكون دراسات جاهزة وخرائط جاهزة، لكن يمكن يكون في الاعتمادات الأخيرة. فنتمنى إن شاء الله تعالى قبل بداية 27 أن يكون توصل للأوامر بتنفيذ عبارة هذا الجسر، لأن الأهمية القصوى يعني.
0: طيب عطوكم يعني مدة زمنية معينة متى راح يباشرون العمل على الجسر؟
1: والله السادة لحد الحين ما في وقت معين، انتظار فقط. نحن حسب علمنا ان عبارة الدراسات جاهزة، الخرائط جاهزة، فقط لعبارة في بعض التعديلات البسيطة نفس ما قلت الشيء يكون يتواكب مع مدينة الصحار الكبرى. فنتوقع، نحن نقول نتوقع وليس يعني متأكدين هل بينزل خلال السنة ولا السنة القادمة، لكن نحن دائما نطالب ونعرف على أن من أهمية الحين اللي يخص وزارة النقل هو دوار السويحرة، وعدنا أيضا اللي هي 6 كيلو متبقيات من شارع حيبي، وعدنا إذا كان وادي البو، هذه من أهم الأولويات 1، 2، 3، رقم 1 هو دوار السويحرة.
0: طيب أنت خبرتني أن يعني الخطط جاهزة، من متى جاهزة؟ من متى يعني جاهزة ومسلمة لهم؟
1: شوفي سادة، نحن حسب ما نسمع منهم، طبعا ما شفنا بعينا، ما عرضوا علينا، لكن حسب أسئلتنا الإخوان المعنيين في المحافظة أو حتى في الولاية بأنه خلاص جاهز ومحول للاعتماد وزارة النقل، وقد يكون في يعني تعرفين أنت اليوم في موقع عبارة قريب مدينة إصحار الكبرى، أيضا قريب مزرعة بهجة الأنظار، فيمكن له خصوصية على أساس عملية يعني يكون كيف يكون تنفيذه.
0: يعني أنتوا الآن بصدد انتظار الاعتماد علشان يبدؤون بالتنفيذ صحيح؟
1: نعم نعم بالفعل، لأن نسمع تفضلت أختي، ترى للعلم يعني كما يسمع المستمعين الحين اللي دعت هلا فهم أن الكل يعني مجتهد والكل عارف الأزمة الحالية وعارفين معاناة المواطنين وأزمة يعني زحمة السير الموجودة هناك، انت ما تتمل يعني ما تتوقع او ما تتأمل ان تمشي في هذا المكان لو بشورك ما تروحه بسبب هذه الزحمة، خاصة في وقت الذروة اذا كان الصباح والمساء وبعض الاحيان حتى بالليل، لان اليوم النمو الطبيعي وكثرة السكان يعني ما شاء الله اليوم صحار يعني غير الامس
0: طبعا
1: بسبب أكيد. الخدمات والعبارة المديريات والمحافظة ومركز محافظة شمال الباطنة اللي كله موجود شوين في صحار يعني
0: فعليا يعني دوار الصويحرة متى ما تروح له حاليا تلاقي فيه زحمة، يعني نوادر ما تمر عليه إلا يمكن الوقت متأخر من الليل إذا يعني ما تلاقي عليه زحمة، ولكن كل الوقت فعليا تلاقي فيه زحمة يعني ويعني ويبيلك من 5 إلى 10 دقائق لبين ما بس يدورك، هذا في الوقت العادي يعني اللي أنا أشوفه وأشهد عليه
1: هذا في الوقت العادي من 5 إلى 10 دقائق، لكن في وقت الذروة تحتاج من حتى يمكن 40 دقيقة نص ساعة. أيضا إذا قدر الله إذا كان صار مثلا حادث ولا تعطل مركبة في نفس الموقع هذا أيضا يزيدش فوق نص ساعة أيضا. فما في مجال إنك تخرج من المسار وتروح مسار ثاني، لأن ما في شارع الخدمات وكل عارف أنت مكانه يعني ضغط في نص العبارة الولاية.
0: صحيح. طيب اليوم يعني أكيد أهالي يعني أهالي الولاية والولايات المجاورة يطالبون بحلول عاجلة لهذه المشكلة. اليوم يعني ما الذي يمكن تنفيذه على المدى القريب يعني خلال هذه الفترة لبين ما يصدر الاعتماد ويباشرون العمل؟ ما هو الشيء المعتمد تنفيذه يعني لتخفيف الازدحام لبين ما يتم تطبيق الحل بإذن الله؟
1: المشكلة استاذتي إن إدارة دوار السويحرة خصوصية شوية خصوصية ثانية، ما في مجال إنك تعمل يوتيرن على أساس إنك ترجع ولا تعمل لك مخرج، لأن أصلا موقعها في موقع قريب من مجرى الوادي، وأيضا يعني مكان كامل مستحم إذا كان مثلا على يمين الشارع أو حتى يسار الشارع.
0: نعم.
1: في منازل، في ممتلكات خاصة وحتى ممتلكات عامة.
0: نعم.
1: فهذا مشكلته أنه ما فيه، هو الحل الوحيد وجود الدورية في أثناء تنفيذ عبارة في وقت الذروة، هي عبارة نقول
0: الحل الوحيد هذا اللي موجود
1: حاليا. الحل الوحيد هو الحل الوحيد ولا في حل ثاني موجود. الحل هو الأسرع والعبارة الجذري أن سرعة تنفيذ عبارة الجسر أو حتى يكون نفق. وطبعا نفس ما قلت هي أدر الجهات المعنية إذا كان جسر ولا نفق، لكن يا ريت لو يكون نفق يعني بدل جسور ما جسور ولا آخر، لكن الحمد لله هنا دور عبارة الجهات المعنية. فنتمنى حقيقة أن من هذه المشاريع اللي تطرحها اليوم الحكومة مشكورة تحت مظلة صاحب جلالة سلطان هيثم الله يحفظه والإخوان معالي الوزراء وقائد سعادة الوكلاء والإخوان المعنيين، إنه يجب يعني سرعة تنفيذ هذا الدوار، يعني بما أنه يعني قريب منه مرفقات أو جامعات يعني، فهذا المشكلة. فنتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون يطرح بأسرع سرعة، ويعني ويظن جميع الإخوان لهذه القانتين أبناء ولاية سحار أبناء ولايات المحافظة أو المحافظة الأخرى، أن اليوم المجلس البلدي وسعادة شيخ المحافظة رئيس المجلس ومحافظ عبارة المحافظة وإذا كان والي الولاية الكل ساعين ومجتهدين حول تنفيذ هذا المكان. لو كان يعني مثلا شارع خدمات ولا شارع بسيط كان نفذت عبارة المحافظة، لكن بحجم عبارة دوار السويحرة أكيد أن يحتاج إلى يعني جسر كبير، لأن اليوم الحركة المرورية وكثافة سكان يعني ما شاء الله يعني في تزايد.
0: نعم نعم. إذا نأمل يعني أن سرعة التنفيذ أن تكون على نهاية هذه السنة إن شاء الله، ما ندخل سنة جديدة إلا وهم بادئين بتنفيذ يعني وإيجاد حل جذري لهذا الموضوع. المهندس محمد الربيعي، عفوا أعتذر أعتذر بس تلخبطت بالاسم، ولكن يعني مطالباتكم هي حاليا أستاذ عبد الله أنه يتم الحل يعني بأسرع وقت ممكن.
1: والله هذا ما نتمناه، يعني اليوم هو على يعني مسمع ومرأة جميع عبارة المسؤولين والإخوان يعني اللي يمرون بشارع عبارة ودوار السويحرة. اليوم واضح يعني ويشوفون الإخوان يعني عبارة نقول تواصل الاجتماعي على منصات إكس، الكل يطالب سرعة تنفيذ هذا الجسر مع أن أهميته، ويكون تعرفين يعني مكان حيوي يخدم عدة جهات، واليوم الجامعات الموجودة في تسارع في تزايد كبير، أيضا ما شاء الله الأهالي القانتين يعني عبارة قريب أنه الكل يعني وقت الزحمة يعني ما شاء الله ما يقدرون حتى يوصلون من منطقة إلى منطقة، يبقى لازم يقدم قبل بنص ساعة ساعة على أساس يقدر النوش يكون
0: يتفادى الزحمة
1: طريقة بأسرع ما يمكن هنا وتفادى الزحمة. نعم.
0: جميل. الأستاذ عبد الله بن يحيى الجابري نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة ممثل ولاية صحار، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله، وإن شاء الله يعني نرجع نكلمكم في الوقت القريب، ويعني خلاص الحل مباشر إن شاء الله والتنفيذ مباشر به.
1: بارك الله، هذا ما نتمنى إن شاء الله، ومناشدتنا أكيد لجميع الأخوة المعنيين بدنا بسرعة التنفيذ هذا العبارة الجسر وهذا الدوار، وبتكتب العبارة خلاص اسحارة إن شاء الله متكاملة، يتبقى علينا اللي هو البوها وبيتبقى علينا 6 كيلو اللي في شارع حيب، وكذا الحمد لله صارت الولاية مترابطة وسالك مساراتها يعني نرتاح حتى من مجار الأودية والمناخة
0: إن شاء الله.
1: فإذا شاء الله خير، مشكورين على التواصل وبارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله. شكرا. إذن مستمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة
4: هذه
3: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: جماعة أنصار الله تقول إنها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، وجيبوتي تقول إن 1400 شخص نزحوا إليها من اليمن خلال 24 ساعة فقط بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية اليمنية والمقاتلين الحوثيين. مواطن يمني:
5: عيا سبعة أولاد لا أدري وين أحطهم، معوق أنا لا أقدر أمشي.
4: الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة يعلن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الإعلام الرسمي في سوريا يفيد بمصرع سبعة سجناء وإصابة العشرات إثر حريق في سجن في مدينة عين العرب كوباني ذات الغالبية الكردية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا إن سجناء أضرموا النيران في السجن احتجاجا على محاولة عناصر من قوى الأمن العام نقلهم قسرا إلى خارج المدينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان.
5: أنا عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
6: طول لكم نحن حقنا ونحن واجبنا نوقف حدكم والدولة كلها حدكم.
4: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إيران إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لإيران في مضيق هرمز بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه تحياتي هند سليم.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم من جديد. نروح مباشرة ونمسي بالخير على المهندس محمد الربيعي، مهندس برمجيات وأمن سيبراني ومحاضر توعوي في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز. أهلا وسهلا فيك مهندس محمد.
1: أهلا أستاذة حوراء، مساء النور لجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك. خبرني يعني، بحيث هناك كانت في تغريدة يعني تنبيهية حول منصة تداول واستثمار احتيالية باسم أورفكس، ما أدري إذا نطقتها عدل أو لا، يتعادل معها التوقف فورا، وأيضا لا تستجيب لأي طلب منها، وهناك أيضا استرجاع الأموال شبه مستحيل، الفلوس تحتاج تعب وجهد وما راح تحصلها في يوم وليلة، نرجو النشر للتوعية. هذه التغريدة يلي نشرت اليوم، ما أبرز المؤشرات اللي دفعتكم للتحذير من منصة أورفكس، وكيف يمكن للمستخدم العادي اكتشاف أن منصة التداول أو الاستثمار قد تكون احتيالية؟
1: نعم، احنا في البداية لما فحصنا منصة أورفكس ما حكمنا عليها من شكل الموقع، دخلنا في الجانب التقني وحللنا الكود وطريقة عمل المنصة، وحصلنا بعض المؤشرات اللي تستدعي ان احنا نكون حذرين في التعامل معها، منها نظام المهام والطلبات والعمولة. طبعا هذا متعارف في المنصات الاحتيالية، النظام هذا في نظام عمولات وفي نظام مستويات اللي هو يسمى الفي اي بي. والأكثر أيضا الرسائل اللي وجدناها أكثر أهمية في المنصة هذه داخل الكود إنها مرتبطة بعملية سحب الأموال. أنت عشان تسحب الأموال تحتاج إنك تكمل طلبات معينة، وهنا إحنا نقول دائما للمستخدم أي منصة تقول لك حط مبلغ عشان تربح وبعدها تطلب منك مبلغ ثاني عشان تقدر تسحب فلوسك، وقف مباشرة وتأكد من المنصة ولا تدفع أي مبلغ إضافي.
0: طيب إيش فكرة المهام اليوم مهندس محمد؟ كيف يعني تعطيهم مهام؟ إيش هي هذه المهام؟
1: المهام في المنصة جدا بسيطة، اضغط لايك على مقطع في اليوتيوب، اضغط لايك على مقطع على انستغرام، فقط هذه المهام البسيطة، او شاهد الاعلان الفلاني،
0: وهذا يعني هذا يطلع فلوس من خلاله، يعني يطلع فلوس من المنصة
1: وكذا تطلع من خلالها فلوس. وايضا نظام باقات، يعني انت تاخذ الباقة الاولى مثلا الربح فيها مثلا 10%، الباقة الثانية الربح فيها 30% وانت وطالع.
0: طيب هل تفرض المنصة على المستخدم أنه يحط مثلا نسبة معينة من فلوسه علشان يبدأ مثلا الاستثمار أو تداول فيها؟
1: هم في البداية يعني يبدوا بمبلغ بسيط، يعني يقنعوا الضحية بمبلغ بسيط يدخل ويجرب، بعدها بيشوف حسابه في أرباح داخل المنصة وبيتشجع أنه يعني بيبدأ يوثق في المنصة. لما يودع هذا المبالغ البسيطة راح يعطوه ربح، بيحولوا له مبلغ مبلغ بسيط. طبعا المبلغ اللي راح يستلم أساسا من المبلغ اللي هو دفعه، هم ما معاهم في البداية مبالغ محددة، أنت ممكن تدخل ب10 ريال مثلا بيعطوك ربح ريالين أو 3 ريال من نفس المبلغ اللي أنت دفعته. بعدها أنت بتوصل لمرحلة الثقة، بتوثق في المنصة هذه، بتبدأ تروح للمرحلة الثانية هي مرحلة الباقات اللي موجودة معاهم. فهنا هذا طريقتهم في البداية عشان يقنع الضحية يدخل للمنصة.
0: طيب لما يدخل هذا الشخص للمنصة اليوم مهندس محمد وحقق الربح، طريقة يعني سحبه للمبالغ، هل تسمح للمنصة أنه يعني يسحب المبلغ كامل أم أنه تفرض عليه إيداع مبلغ آخر علشان يقدر يسحب ربحه؟ إيش الآلية؟
1: نعم، هنا تبدأ عاد عملية الاحتيال. لما يدخل يختار أي باقة من باقات ويبدأ يكمل الطلبات اللي موجودة داخل المنصة، بعدها تبدأ أرباحها تزيد. فلما يحاول إنه يسحب المبلغ بيتوصل رسالة فيها شرط، والله أنت عشان تسحب هذا المبلغ مطلوب منك إنك تدفع عمولة محددة، العمولة الفلانية. بيروح الشخص بيدفع هذا العمولة، بيرجع مرة ثانية يقدم عملية سحب، بسحب المبلغ بيقول لا والله في ضريبة على الحساب، تدفع المبلغ وانت ورايح، انت في النهاية ما راح تستلم اي مبلغ نهائيا، في يعني اجراءات معاهم، عمولة، ضريبة، ترفع مستوى حسابك، حسابك والله مخالف، وانت في المقابل تتشجع انك انت اذا دفعت هذا المبلغ راح تستلم المبلغ بالكامل، لكن هو ابدا ما راح تستلم ولا مبلغ بعد ما تبدأ تشترك داخل الباقات اللي هم يوفروا لك اياها.
0: يمكن ايضا يعني استاذ محمد ما ادري اذا توافقني الراي في هذا الموضوع، الشيء اللي يدفع الشخص انه يستمر في مثلا في هذا النوع من البرامج وانه يشجع الناس اللي حوله انهم يدخلون لهذه البرامج هو مساله الربح السريع. يعني الربح السريع وربح يعني جدا كبير، فكيف المنصه يعني تعتمد مساله الربح السريع اليوم علشان هتوهم الطرف الاخر انه تراك انت في منصه موثوقه؟
1: نعم، احنا لازم نرجع للبدايه كيف تطلع هذه المنصات. المنصات هذه اساسا ما تنتشر كاعلانات مموله او عن طريق مقاطع فيديو او ناس صناع محتوى، ابدا ابدا. الفكره تبدا على مجموعات في مواقع، في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي او اشهرها تطبيق تليجرام. يكون فيها اشخاص هنا يرسلوا دعوه لشخص يتواصلوا معك، هندسه اجتماعيه، جمعوا بعض المعلومات عنه، وبعدها تبدا عمليه عرض الخدمات له. والله احنا عندنا منصه، انا مشترك في منصه الفلانيه، وشوف هذه ارباحي، شوف هذا تحويلات البنك كلها موجوده معي. فانت اذا حبيت تدخل معنا لهذه المنصه، الموضوع جدا بسيط، انا راح ارسل لك رابط لحالات يسمى او كود مخصص، تضغط عليه وتدخل مباشرة في هذه المنصة. هنا الشخص لما يدخل المنصة أول حاجة كان عنده مصدر، شخص أرسل له المعلومة فهو عنده مصدر ثقة، أو اطمن شوي إن في ناس غيري داخلين في هذه المنصة. النقطة الثانية اللي يستفيد منها المحتال أو المنصة الاحتيالية هذه هي عملية تحويل مبلغ ربح بسيط للضحية. هنا الضحية أنا لما أدخل المنصة وأدفع مثلا 20 ريال على سبيل المثال وربحت 5 ريال، أضغط صاحب الخمسة ريال راح توصلني الخمسة ريال مباشرة على حساب البنكي، مباشرة راح توصلني الخمسة ريال. بعد ما توصلني الخمسة ريال أنا بشكل طبيعي وثقت في المنصة، أنا ممكن الحين أدخل وغامر وأدفع مبالغ كبيرة وأنا مرتاح. هذه هي النقطة اللي تصير في هذه المعلومة.
0: طيب مهندس محمد، يعني نحن سمعنا كثير عن منصات سابقا تعرضوا الأشخاص اللي دخلوا فيها للنصب، خصوصا أنهم دخلوا يعني مبالغ طائلة ومبالغ كبيرة، اللي ربح وسحب أرباح ترفاز بيها أما الآخرين تدبسوا فيها. اليوم يعني دخول الأفراد لمثل هذا النوع من المنصات وبعد ما يتبين لهم أنهم فعليا وقعوا في احتيال ونصب، هل من الممكن استرجاع أموالهم أم أن يعني الطريقة جدا صعبة؟
1: والله احنا بخصوص استرجاع الأموال، احنا وش خلينا نحدد يعني الشخص إذا حول أو دخل في منصة وصارت عملية احتيال واكتشف الموضوع، أهم شيء يوقف فورا أنه ما يحول أي مبلغ إضافي، حتى لو قالوا له هذا آخر مبلغ وراح نفتح لك السحب أو راح نعطيك مبالغ أكثر وأكثر. بعدها يحفظ كل شيء، المحادثات، أرقام الهواتف، إذا حسابات بنكية موجودة، عناوين المحافظ الإلكترونية، إيصالات تحويل أو حتى أرقام المعاملات. بعدها إذا كان هو التحويل صار عن طريق البنك يتواصل مع البنك بسرعة وقت، وإذا عن طريق منصة عملات رقمية يتواصل معها ويبلغهم عن المعاملة، وإذا أعطاهم كلمات مرور أو بيانات حساسة لازم مباشرة يأمن حساباته ويغير كلمات المرور، وبعدها يقدم بلاغ للجهات المختصة وينتبه أيضا يتواصل معهم أو ينتبه أن يتواصل مع أي شخص يدعي أنه قادر يسترجع الفلوس. ليش؟ لأن ممكن أساسا يدخل في عملية احتيال ثانية وهي عملية استرجاع المبالغ. استرجاع المبالغ صعبة لأنها راح تتحول إلى محافظ إلكترونية، راح توصل يعني المحافظ الإلكترونية أو البلوكشين، ما مثل المعاملات البنكية اللي احنا ممكن نتبعها ونشوف وين راحت وين جات. هنا إذا راحت في البلوكشين انتهى الموضوع. العملات الرقمية، المحافظ الرقمية، انت صعب تتبعها، صعب تعرف فلوس وين راحت، وصعب أيضا تعرف من صاحب المحفظة، وانت في النهاية ما تقدر تسترجع هذه المبالغ.
0: طيب يعني رغم أن كثير تظهر لنا في الآونة الأخيرة كذا إعلانات لموضوع أنه إذا تعرضت للاحتيال تواصل معنا ونحن رح نقدر أن يعني نسترجع فلوسك أيا كان يعني وين ما راحت، فيا ترى هذول الإعلانات يعني أو هذول الأشخاص كيف من الممكن أنهم يسترجعون يعني مثلا هذه الأموال اللي صارت في هذا المنصة؟ يعني كيف الطريقة؟
1: هذه منتشرة بكثرة في كثير شركات أو مواقع الإنترنت تدعي أساسا أنها قادرة تسترجع الأموال اللي صارت عن طريق عمليات احتيال، تداول أو استثمار أو عملات رقمية وغيرها. طبعا نسبة 99% كلها عمليات احتيال. عشان تتأكد، احنا بنفسنا مرة عملنا محاكاة لوحدة من الشركات توفر هذه الخدمة، يعني هو الأساس أنها شركة لكن هو موقع الإنترنت، فأعطيناهم المشكلة، أعطيناهم المبلغ بالكامل، طلبوا نسبة من المبلغ. يعني احنا على سبيل المثال لو كان مبلغ اللي تعرض الضحية في مثل احتيال مثلا 50,000، طلبوا هم مثلا من هذا المبلغ 5,000 ريال، قلنا لهم احنا موافقين خلاص استرجعوا المبلغ من 50,000 وخذوا 5,000. قالوا لا، تدفع 5,000 أول.
0: اوكي تمام.
1: فهي هي هذا فكرتهم، انك تدفع المبلغ مره ثانيه وراح ينصب عليك مره ثانيه، واساسا هذه الشركات كلها معظمها وهميه وناس خارج الحدود وانت صعب انك توصل لهم. فاذا صار لك عمليه احتيال لا تروح تدور في الانترنت، تبحث عن ناس يحلوا لك المشكله، توجه لاقرب جهه مختصه وقدم فيها بلاغ.
0: جميل. انا اعتقد اليوم يعني من المهم جدا انه المجتمع يدرك او يكون فعليا واعي من ناحيه يعني هذول الاشخاص، ان كيف انت رايح تطلب مساعده وهو قبل لا يحل لك المشكله اصلا طالب منك المبلغ، يعني مش مبلغ سهل. فاليوم ايضا يعني من خلالكم انتم مهندس محمد، كيف يعني كيف توعون المجتمع؟ ما هي طرقكم في توعيه المجتمع كون لا تزال هناك ضحايا الى الان من يعني من النصب والاحتيال والابتزاز؟ هذه الامور لا تزال الى الان قائمه، فكيف توعون المجتمع؟ ايش هي طرق؟
1: والله احنا طرق التوعيه او خلينا نقول ان التوعيه هي السلاح الوحيد للحد من قضايا النصب والاحتيال.
0: نعم.
1: يعني احنا ننشر نشرات على مواقع التواصل، محاضرات، ورش، يعني في كل ما ممكن احنا ننشر الثقافه ثقافة التوعية ضد عمليات الاحتيال موجودة على الانترنت. لكن يظل البعض يعتقد ان كلامنا في نوع من المبالغة لانه هو ما جرب الشيء. فالناس اللي دخلوا في عمليات الاحتيال هذا الشخص مستقبلا او هذا الشخص بالنسبة لنا احنا بيكون واحد من طرق التوعية اللي تنتشر معنا. هو بنفسه راح يطلع راح يبلغ اهله اقاربه الاصدقاء ان انتبهوا هذه عمليات احتيال. وطبعا هذه ردود الفعل نتابعها دائما من بعض المنشورات لما ننشرها، نشوف التعليقات، نشوف تجارب الناس اللي صارت معاهم في عمليات الاحتيال. فهذه التجربة الشخص لما يشاركها اساسا انت ما تعرفي كم شخص ربما راح يتأثر من هذا الشيء. في ناس يكون اساسا في الوقت الحالي هم في منصات احتيالية وما عارفين، بس لما يشوفوا الخبر، يشوفوا منشور مقطع فيديو توعوي راح يوقف ويفكر شوية مع نفسه ويتأكد من العملية. لكن يبقى يعني الإجابة الوحيدة أو الحل الوحيد يعني نعيد ونكرر إن هي التوعية فقط.
0: فعليا إنه اليوم الأشخاص لازم يكونوا جدا حذرين من ناحية هذه البرامج اللي هي في الأساس يعني احتيال، دخل فلوسك وراح تتضاعف، الواحد لازم يكون على دراية. المهندس محمد الربيعي، مهندس برمجيات وأمن سبراني ومحاضر توعوي في قضايا النصب والاحتيال والابتزاز، شكرا لك باش مهندس.
1: العفو أستاذة، ومشكركم على الاستضافة.
0: يعطيك العافية، شكرا. مستمعينا راجعين لكم في دقائق الختام، فاصل ونرجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هلا اف ام،
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة. المادة 33 من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: كل الأسئلة.
0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من كل الأسئلة. الشكر موصول لكم مستمعينا ولكل ضيوفنا اللي كانوا معانا وشاركونا اليوم أسئلة ومواضيع بالاتصال. أيضا الشكر موصول لمعدين البرنامج ماهر الزجالي ويوسف الحبسي، وكذلك للزميلة في السوشيال ميديا حليم الفوري. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير، كونوا في أمان الله.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
1: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
2: نقترب أكثر من الحقيقة.
1: وكل الأسئلة.
2: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
1: كل الأسئلة
2: على هلا FM.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا يا
2: ولد، حي الله بالحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
1: الحمد لله
5: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
5: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الرابعة مساء من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار ببيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سيقوم بزيارتي دولتين إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا الصديقتين ابتداء من بعد غد الأربعاء، وستتناول الزيارتان أوجه التعاون والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات. الاجتماع التأسيسي الأول لتحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان يعتمد وثيقة تأسيس التحالف كمبادرة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والاستثمارية لتوفير منصة معرفية تستقطب الشراكات المحلية والدولية وتدعم التطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات الخضراء ذات الأثر الاقتصادي المستدام. انطلاق فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026. آفاق الشراكة المستقبلية بين سلطنة عمان وأنغولا تعزز السلام والاستقرار وتعطي فرصة للتنمية والازدهار. التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا يشهد نمواً خلال السنوات الأخيرة. زيارة دولة سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا يوم الخميس المقبل تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفي علاقات سلطنة عمان مع دول وشعوب العالم. رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا تملكان مقومات اقتصادية تتيح توسيع الشراكة بينهما ومستندتين إلى توجه مشترك نحو التنمية المستدامة والانفتاح على الأسواق. رئيس جهاز الاستثمار العماني: نسعى من خلال زيارة جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية بوتسوانا إلى البناء على القائم عوضا عن مجرد استكشاف الممكن، حيث يمكننا القول إننا نقف على أرض صلبة من الاستثمارات المشتركة وأفاق التعاون المتجددة بين البلدين. إذن هذه هي أخبار وعلومنا، شكرا لكم على حسن الاستماع.
0: أخبار وعلوم،
1: وعلوم. حي الله مياني، حي الله فيك، يا مرحبا
2: يا ولد، حي الله بالحبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
1: الحمد لله
5: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده بيانات.

0: ساوند كلاود.
1: هلا
0: هلا. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية.
2: هلا اف ام راديو.
0: تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
3: هلا اف ام
4: مزاجك بالعربي
3: ساوند كلاود.
1: هلا
3: اف ام.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: باقينا الساعة ونسمع هلا كافيه الساعة 5 المساء. هلا كافيه انتظرونا.
1: خمس دقائق بس.
2: يلا تأخرنا على المدرسة.
3: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
1: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
2: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت.
2: الجامعات والكليات رجعت.
5: رجع الموظفين لدواماتهم.
2: والزحمة
5: أكيد رجعت.
2: وفي صباحكم عماني.
6: أنت الخير.

يتعرضوا، لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: عشر دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذلو.

0: المايك جاهز والسوالف بعد شوي وراح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يامي،
3: حي الله فيك يا مرحبا
4: يا شباب. حي الله من حبيب يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
7: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: زيارة دولة سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا يوم الخميس المقبل، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفي علاقات سلطنة عمان مع دول وشعوب العالم. كما تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده يوم غد الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. سلطنة عمان تشارك في مؤتمر ومعرض غاستك 2026 المقام في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر للتركيز على جهود سلطنة عمان في دعم تحول قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات منظومة الطاقة. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يبحث مع ممثل فخامة رئيس جمهورية أذربيجان المعني بقضايا المناخ عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية. الاجتماع التأسيسي الأول لتحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر في سلطنة عمان يعتمد وثيقة تأسيس التحالف كمبادرة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والاستثمارية لتوفير منصة معرفية تستقطب الشراكات المحلية والدولية وتدعم تطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات الخضراء ذات الاهتمام الاقتصادي المستدام. وانطلاق فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 في إطار جهود سلطنة عمان لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي ودعم الابتكار والحلول العملية وتبادل المعرفة والخبرات بما يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه الوطني نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. النيابة العامة تؤكد على دور التعديل الجديد في ترسيخ استقلال المرفق القضائي. ومسؤولو هيئات التفتيش القضائي بالدول العربية يناقشون تقنيات الذكاء الاصطناعي بصلالة. الإعلان عن الفائزين في نسخة الثانية من مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي بمشاركة 25 فريق ضمن 100 مشارك ومشاركة من مختلف محافظات سلطنة عمان. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، مؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة التداول اليوم عند مستوى 7630.9 نقاط منخفضا 16.6 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 40 مليون ريال عماني.
1: أخبار وعلوم.
2: وعلوم.
3: حي الله من يامي، حي الله فيك يا مرحبا
4: يا شباب. حي الله من حبيب يا حي
5: يا حيهم يا حيهم.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
7: حي شكرا
2: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أماني علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

ومساكم الله بالخير والنور وسرور مستمعين هالكافيه، وبالتحديد اليوم مشوارنا مشوار الاثنين. ما نعرف شو نسميه الاثنين، ما له مسمى كذا، يوم في نص الاسبوع يعني نفس شعور لاني مقيد ولاني مفكوك. هو هذا اهم شيء. دروب السلامة اتمناها لكم وين ما كنتوا، مساءات رايقة وطيبة اتمناها للجميع، واكيد نبتديها بقالوها لعبد المجيد عبد الله من البومة الجديد. اربطوا حزام الامان وحطوا مسافة امان بينكم وبين اللي قدامكم واستمتعوا معنا.

0: كافي على هلا اف ام. استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل قار إلى 90090. اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية الطلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
1: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 أو 22009004.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: هلا كافي على هلا اف ام. هلا كافي.

ويا حي الله وسهلا بكل اللي قاعدين يسمعونا في هذا الأثناء وشاركونا عبر الواتساب عبر 9351027. أكيد اليوم سالفتنا في مع وضد، بس لحظة تأكد من الحسين إذا نزل البوست على الإنستغرام لأن في السؤال، ومن خلاله أيضا أنتوا راح تتفاعلون معايا وتجاوبوا أو عبر الواتساب. أكيد أنه سالفتنا لهذا اليوم حابكة. إيش يعني حابكة؟ يعني سالفة سالفة. أكيد اليوم الموضوع اللي بطرحه يختلف عليه كثير من الناس، لأننا بنتكلم عن شيء نحبه، السفر، الوناسة، المناسبات الحلوة، اللحظات اللي نحب نكون جزء منها وبأبهى حلة، خلينا نقول وبأحسن نفسية أيضا. بس السؤال، هل ممكن أنه توصل فيك أنك تتسلف عشان تسافر أو عشان تحضر زواج شخص ما غالي عليك طبعا، أو مناسبة ما راح تتكرر مرة ثانية؟ يعني أكيد وجهات النظر تختلف. أنا عن نفسي أحيانا مع وأحيانا ضد، ما أدري يصير أني أكون في المنطقة الرمادية، أكون حيادية اليوم، لأنه أشوف أنه في ناس تشوف أن الحياة قصيرة والعمر يومين يعني، فاستمتع بحياتك وبتقول عادي بتسلف وعيش اللحظة وبعدين بسدد. بس أكيد في ناس ضد هذه الفكرة وبيقولوا لا، إذا ما عندك المبلغ لا تسافر ولا تتكلف، لأن الفرحة راح تنتهي بأنك بعد شوية أو بعد شهور راح تضل أنك تدفع أو تسدد هذا الدين. فاليوم أنا بسمع رأيكم وبأعرف رأيكم، أنتم مع ولا ضد أنكم تتسلفوا عشان سفرة أو مناسبة، وليش؟ فالموضوع بأبعاد كثيرة. قبل لا أروح لهذا الفاصل الغنائي، يلا نقرأ أول مشاركة. رحمة، مساك الله بالخير يا رحمة. رحمة تقول أني ضد، أحس أن الموضوع لحظي، ليش أتسلف وبعدين أشلهم كيف أرجع؟ فعلا، بس لنتخيل أنه مثلا زواج حد مرة غالي عليك ولازم أنت تسافري للزواج ولازم تكوني حاضرة وموجودة بس ما عندك المادية، بتتسلفي ولا بتعتذري عن الحضور؟ خبروني. ما بروح فاصل لين نعرف إجابة رحمة. رحمة تقول يباني يدفع لي، والله حلوة الفكرة، أتفق معك. يعني إذا هو أو هي مصرين أنك تكون جزء من هذه المناسبة يدفعوا لك، صح؟ زيادة الخير خيرين. فهذا هو سؤالنا اليوم عبر 9351027 أو في الإنستغرام تحت البوست، شاركون إجاباتكم، أنتوا مع ولا ضد أنكم تتسلفوا عشان سفرة أو عشان مناسبة.

ويا حي الله ومرحبا فيكم. خبروني من هين جايين وهين ماشيين، راجعين من الدوام ولا رايحين تخلصوا مشاوير العصرية؟ كيف الأجواء معاكم وطمنوني عليكم. في البداية قبل أخبركم سالفتنا لهذا اليوم أو سؤالنا اللي قاعدين نتناقش فيه، ترى في مفاجأة مرة حلوة راح أعلن عنها في الساعة الثانية من البرنامج، وعندنا مسابقة طيبة فيها جائزة، ما أعرف أقولكم الحين ولا يعني أسويها تشويق، بس خلوني أقول أول شيء السالفة. الله يسلمكم، يقولكم أنه هل السفر ولا المناسبة تستاهل أنك تتسلف عشانها؟ يعني تخيل نفسك مخطط لسفرة من زمان وحاط في بالك مكان تحلم تزوره، فجأة تيك فرصة أنك تسافر مثلا مع ربعك وأهلك بس ميزانيتك ما تكفي. أنا ما أعرف كيف بعد الواحد يخطط يعني يسافر وما عنده. المهم فيقول يلا بتسلف وبعدين برتب أموري وبرجعها، أو في ناس تقول دام أني ما قادر أمد ريولي على قد الحافية. فاليوم لو عندك سفرة أحلامك والمبلغ ناقصك، هل تتسلف عشان ما تضيع هذه الفرصة؟ أو عندك مناسبة وهذه المناسبة أيضا لشخص عزيز جدا عليك، مناسبة عائلية لنفترض خارج البلد، يمكن تكون أنت الشخص اللي الكل ينتظره من زمان ما شافوك، بس ما ميزانيتك ما تسمح، هل بتتسلف؟ شوفنا قاعد أحط لكم كذا the worst scenario، يعني أسوأ الظروف. فاليوم في ناس تتسلف لأنها تبغى تسافر أو لأنها تبغى تكون جزء من هذه المناسبة، وفي ناس يعني جزء من المناسبة عشان ما يقولوا أو فلان ما يي ولا فلان ما ويبنا زين، أو في ناس تقول بيقولوا هذه ما تسافر حياتهم مملة مثلا، زوجها ما يسفرها عرفتوا، فيصيروا انهم مثلا يروحوا يتسلفوا. يعني مثلا تحصل في ناس يتسلفوا عشان يسووا هذه العزايم اللي تقام بشكل موسمي، فهل انتم من الاشخاص اللي مع ولا ضد؟ بقرأ مشاركاتكم عبر الواتساب. في مشاركة من عند ما أعرف أحد شخص يقول أنا ضد السلفة للسفر أو المناسبة، السفر أرجع من السفر عندي هم كيف أرجع هذا الدين، يعني فلازم أنك تخطط قبل فترة ويكون عندك جمعية أو أنك موفر من راتبك. هذه مشاركة أحد الأشخاص يقول راجعين من الدوام وزحمة، يلا الله يعينكم، لازم تتكيفوا مع هذه الزحمة، هي جزء لا يتجزء من يومكم، فعادي يعني نخليها مثل الأكسجين، إيش رأيكم؟ أيضا هنا في مشاركة تقول ما فيني أتسلف، مد ريولك على قد الحافك. تسلفت مرة للسفرة بس لأن صار ظرف واستخدمت المبلغ لظرف قاسي لأن كنت حاجزة تذاكر. حاجزة تذاكر وما يعني المبلغ ما يترجع، خلاص ما عندك حل لأنك تسافري تشيلي شنطتك وتروحي. أيضا بو يوسف يقول مساء الخير، نعم بتسلف عشان المغرب، شكله عوقك المغرب، شكله يعني لازم حد يقرع عليك يا بو يوسف. أيضا محمول مكفول مزمول حلوة وايد، هذه مشاركة أيضا، لكن ترى ما بكل يوم محمول مكفول، أحيانا أنت حاط بالك وجهة معينة تبى تروحها، أحيانا الوقت يفرض عليك أنه في مناسبة لازم أنت تسافر لها، فبتضطر أنك تتسلف أو تقول لا بيلس مكاني. أيضا هنا في مشاركة تقول لو كانت مناسبة لشخص غالي علي مثل زوج أخويا وأعز ربعي وما عندي المبلغ، يمكن بحاول أني أتسلف ولكن يعني من أحد قريب مش من البنك عشان أرجعه في أقرب وقت، راعي واجب. إذن هل أنت تتسلف ولا لا؟ وهل أنت مع ولا ضد؟ على 935-1027 شاركوني الإجابات.

0: كافي على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

بمر أول شيء على جوجل ماب وبشوف وضعكم في الشوارع إيش صاير اليوم الاثنين. ليش اليوم كأنه الأحد؟ أحس زحمة اليوم يعني أكثر عن أمس. طبعا شارع السريع هناك استحام مروري من بعد أو قبل تقاطع خلينا نقول أو جسر الرسيل إلين الخوض السابعة على ما أعتقد. أيضا شارع سلطان قابوس طبعا قبل دوار برج الصحوة هناك حركة مرورية بطيئة، وعند الدواوير والشوارع الداخلية الشارع البحري هناك ازدحام مروري أيضا. الموالح خلينا نشوف العامرات كيف أمورهم، هل العامرات رايقين شوية بس في زحمة مرورية بسيطة اللي هي قبل إشارات ست سنتر القرن. إنزين، هل أنت من الأشخاص اللي يتسلف عشان مناسبة مهمة أو عشان يسافر؟ هنا في مشاركة تقول أنا ضد أنك تتسلف عشان سفرة، لأن السفر متعة والمتعة ما تستاهل أنك ترجع وانت شايل هم الدين. إذا ما قدرت عليها اليوم تقدر تخطط لها وتروح وانت مرتاح. فعلا هذا الشخص العقلاني اللي عنده إدارة مالية، بس في ناس يعني مندفعين في الحياة فتحسيهم قرروا قرار ويلا الحين بنفذه. أيضا مشاركة آية تقول أنا أشوف أن الموضوع يعتمد على الشخص، إذا عنده قدرة واضحة على السداد وما بيأثر على بيئته والتزاماته ممكن، إذا بيتسلف ويقعد شهور يعاني هنا أقول لا. أيضا هنا مشاركة من عند مريم تقول مساكم الله بالخير، طابقين في الزحمة. وبالنسبة لموضوع اليوم، المحبة ما تقاس بالحضور، إذا ظروفي ما تسمح أكيد الشخص اللي يحبني راح يعذرني وما يصير أحط نفسي في دين عشان أثبت للناس أني واقف معاهم. والله أنا أشهد، لكن لو في ناس ما أنا لليوم صدق قاعد أحطكم في الموقف الصعب أو the worst scenario اللي هو إذا في ناس ما تقدر أو في ناس حساسة، في ناس تزعل ويقولوا ما عبرونا، نقول مع نفسكم صح؟ أيضا هنا في مشاركة تقول أنا ما أعرض السلفة بحد ذاتها، أعرض أنك تتسلف وانت ما تعرف شلون أو كيف بتسدد. أيضا خالد يقول لا طبعا، إذا أنا بسافر أو بحضر مناسبة عشان الناس ما تقول عني شيء فذي مشكلة بحد ذاتها، المفروض أعيش على قد ظروفي مو على قد توقعات الناس. كلام كليم والله درر، أحييك. أيضا بقرأ آخر مشاركة تقول أحيانا تفويت المناسبة يعني يكون شعور قاسي أحيانا أكثر من الدين، خصوصا إذا كانت الشخص عزيز وما تتكرر. إذا أقدر أتحمل السداد ممكن أني أتسلف واختار الحضور، إذا لا والدين راح يضايقني شهور فأعتقد أني بعتذر وأنا مرتاح وما شايل أهم. أعرف وحدة تسلفت زين قالت بستثمر هذه الفلوس، نص بسافر فيه نص بستثمرين. كيف بتستثمرين؟ ما أدري، بتشتري ذهب ولا سبايك ولا إيش؟ لما محجزنا وسافرنا وروحنا فلوس الاستثمار خبرتها معلش أنت استثمرتي في صحتك النفسية، فلا تزعلي عليهم أبد. هؤلاء من الأشخاص المندفعين في هذه الحياة. إنزين خلونا نغير الجو وننسى سالفة اللي تسلف ويحس نفسه أن ضاعت فلوسها هباء منثورة، ونسمع ماجد المهندس يومي حلو.

0: كافي على هلا اف ام. خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تشكل الضباب، صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تدفق السحب على سواحل بحر عمان وفرص تشكل سحب ركامية وهطول أمطار رعدية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
0: هلا كفي على هلا اف ام.

0: بروح لمشاركات الانستغرام وبنشوف ايش قالوا. في هنا واحدة بنوتة من زين تقول مستحيل انها تتسلف عشان سفرة او مناسبة. ايضا حمد اهلا وسهلا بك، وجه لك تحية. حمد يسمعنا الان، هو متواجد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض عشان اسبوع عمان للمناخ، ويقول حمد ضد طبعا لان السفر ما بشيء اساسي خليني اتسلف عشانه. انا شوف، انا مسألة اولويات، يعني انا بالنسبة لي عادي ممكن اني اتسلف عشان وجهة انا خاطري واحلم اني اسافر فيها، لانه بالنسبة لي التجربة تهمني اكثر من الدين. يعني ما بفكر في الدين وايد، اوكي يعني بيستقطع مثلا من راتبي كل شهر، ولكن انا عشت تجربة ما بعيشها مرة ثانية. فانا مع الفريق اللي يقول العمر يومين وعيشه بالطول وبالعرض ولا تبخل على نفسك. عشان كذي شفنا الفقر. انزين في مشاركة تقول بأنه مساء الخير والسعادة، مساكم ورد من السعيد، تحياتي أم ناصر الهادي. أهلا وسهلا فيك يا أم ناصر، وأيضا سامي العبدلي. سامي العبدلي، عندي سؤال لك، ما أعرف أنت لو تسمعنا ولا هذا بس مجرد بودكاست ترسله بشكل يومي مسوي توقيت. ليش دائما عندك سلام خاص ليعقوب السيابي؟ ليش يعقوب السيابي؟ أبا أعرف، جاوبني. ودي أسأل ماهر الصراحة عن رأيه في الموضوع وورطة. ماهر الزجالي هنا موجود معنا في الاستوديو، جايب لنا شاهي ريحته هيل تينن، فبسألك لله يسلمك يا ماهر، احنا اليوم نسأل المستمعين هل انتوا مع ولا ضد سالفة انك تروح تتسلف عشان مناسبة مهمة بالنسبة لك او عشان سفرة او وجهة خاطرك تروح لها؟ يعني
1: مرة كذا بسريع، بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، أكيد نرحب فيكم. وورطتنا أماني طبعا كالعادة. في هذا
0: اللي يدخل السوديو لازم يتورط، عرفت؟
1: زين، موضوع السلفة أتوقع يمكن موضوع موجود وكثير من الأشخاص يلقون له، خاصة في موضوع السفر. للأمانة أنا من الأشخاص اللي يمكن ما أتسلف في موضوع السفر، ولكن استخدم طريقة أخرى، يعني مثل ما تقولي أقسط السفرة، بمعنى يعني في بعض الآن بعض الخدمات اللي تقدمها بعض البنوك في مسألة اللي هي البطاقات الائتمانية،
0: أيوه،
1: واللي ممكن من خلالها أنت تصرف مبلغ وبعدين ترجعها على أقساط،
0: يعتبر فكذا دين.
1: هو دين بس يعتبر يعني كأنك
0: قاعد تسحب من بطاقتك،
1: ما تسحب من بطاقتك هي، بس ما تاخذ الكاش اللي عندك مثلا، فهمتي؟ يعني انه يكون على شكل اقساط، فتكون الوقع شويه اخف.
0: ما اعرف ليش احس ان هذه البطاقه يعني تخليك تصرف وبعدين تتورط يوم تشوف المبلغ اللي لازم ترجعه.
1: يمكن، لكن انا طبعا ما انصح كل حد، يعني لانه يمكن في بعض الاشخاص يتورطوا فعلا مثل ما قلتي مساله هذه. لناحيه اخرى اللي هي موضوع السفر نفسه، يعني يمكن كثير من الاشخاص اليوم صار السفر شيء ضروري جدا في حياتهم، وضروري يعني على مستوى خلينا نقول الصحه النفسيه.
0: صحيح.
1: ان كثير من الاشخاص اليوم تعرفي يعانوا من ضغوطات عمل، ضغوطات الدوام، استرس يومي، زحمة سيارات وغيرها من الأشياء، فمسألة أنه ياخذ رست وياخذ بريك
0: مهمة
1: ويروح يسافر، حتى لو كان على مستوى يعني لو يدفع شوية فلوس أو يتسلف فلوس، فهمت علي؟ فهذا الشيء أحسه مهم، ومهم جدا أن الواحد يوم يريح نفسه ويرتاح وغيره. ومثل ما قلت أنت أن العمر يومين، يعني فيعني إيش
0: تحتاج أنك تروح لجزيرة وتنفصل وتنعزل عن العالم عشان ترجع لهم فرش، يعني
1: أكيد أكيد،
0: خصوصا مع ضغوطات الحياة. فأنا أحس أن هذا استثمار يعني في الصحة النفسية
1: مثل ما قلتي هي، يعني وأحيانا أنا يعني طبعا موضوع الدين له جانبين، ممكن يكون الدين في مثل الكنترول، يعني أنك أنت مثلا عندك راتب شهري تقدر تغطي موضوع الدين وأنت مرتاح.
0: صحيح.
1: لكن إذا كنت أنت تأخذ دين فوق طاقتك وانك انت ما ما بتقدر انك ترجعه، هنا عاد الورطه. فانا ما انصح طبعا الاشخاص اللي يكون عندهم يعني مثلا اذا كان الدين فوق طاقتهم وانهم مثلا راتبهم يخلص اصلا ويتسلفون وغيره، فهذا بتكون ورطه بالنسبه لهم مهم اكبر يعني. صح. مساله انه كيف يرجعوا الدين، خاصه اذا الدين يعني متراكم ولا في مثلا تعرفي احيانا تاخير وغيره من الاشياء. يعني يمكن بعض الاشخاص يعني موضوع التسلف هذه او السلفه خلينا نقول، انا صراحه من الاشخاص اللي كثير من الاشخاص مثلا يروحوا ويجون ياخذ منك مبلغ معين وغيره، بس بعدين عاد يلس انت يعني
0: ركض وراه،
1: ركض وراه عشان
0: تدور فلوسك. في حد بيرجع، في حد بيسوي نفسه مجنون، فما اعرف انت تتسلف اصلا ولا ايش رايك في الجانب ايضا؟
1: تبي تتسلف فلوس؟
0: ايوه عندك قرض. تعرف ايش الورطه صدق؟ لما يكون الواحد يبقى يتسلف عشان مناسبه او وجاهه اجتماعيه وعشان الناس تشوف انني سافرت او عزمت او حضرت او لبست الفستان الفلاني من المصمم الفلاني، هذه اشكاليه.
1: انا صح يعني هذا شيء اتفق معك، كثير من الاشخاص اليوم يروحون لموضوع السلف عشان شيء يعني وجاهه اجتماعيه، ويمكن يكون في شيء اصلا هم ما محتاجينه، مثل ما قلتي ماركات معينه، سفرات ما محتاجينها. مثلا انا اوكي ممكن اسافر دوله تكلفني مثلا مبلغ اقل عن الدوله الفلانيه اللي هي تكلف مثلا الاف ريالات، فموضوع السفر هو هو والاستمتاع هو هو، وانك تخرج البلد وتريح وغيره. انت ممكن تريح بمبلغ اقل وبس في نفس الوقت يعني تستمتع وكذا.
0: صح.
1: لكن لما تدفع مبلغ اكبر وتسكن في 5 ستار وغيره، هنا الموضوع بيكون يعني لا شقين، يعني مثل ما قلتي
0: أتفهم.
1: مسألة وجاهة ان انا اروح واي واروح بزنس كلاس وغيره، فهذا يعني انا صراحة ضد ان الواحد يروح وفوق طاقته وشيء
0: فوق
1: طاقة غيره، وايضا يعني شيء مش من مستواه. خلينا نقول
0: تخيل تشوف راكب في البزنس كلاس وعلى حسابك يا القهر. في مشاركة تقول انا بعت خواتم الذهب عشان زواج بنت خالي والفستان كاهو معلق في الكبت. زين خالتنا فيك الحين بنت خالك، خلها تعوضك بخواتم، يزعل صح شوية. صح. أحيانا يمكن عشان هي مناسبة مهمة، فهي أولويات، وهي أعتقد ذكاء وإدارة مالية.
1: أيوه.
0: أنك تعرف تسافر وتكيف هذه الرحلة وتخليها واو فنانة بناء على قدراتك، أو أنك تكون إنسان قنوع. ما أبي شيء، أنا جدا قنوع. إيش يقول عبد المجيد عبد الله؟ ما أبي إلا أنت كلك لو سمحت، وأنك تجلس في البيت يعني إذا ما عندك المبلغ.
1: على فكرة اليوم وصلتني نكتة، يعني ما أعرف يمكن سبحان الله نفس الموضوع هذا، إنه يقول لك لو اشتريت تلفون جديد اللي طايح الحين بمبلغ وقدره مثلا 500 ريال، ممكن تشتري انت بنفس السعر هذا تشتري مثلا يعني حيوانات او ابقار وغيره، بعد سنة بتحصل الابقار هذه زادت عندك، وبعد سنة بتحصل التلفون مكسور.
0: يا الله سالفة.
1: فشوف قارن يعني، يا ما تشتري ابقار وثيران وكذي وتربيهم، ولا تشتري التلفون يعني.
0: والله يشوف النكتة وايد طويلة، وايد طويلة، أطول من أنني بقدر أربي هذه الأبقار وأرعام طوال السنوات، عرفت؟
1: إيه.
0: شكرا لك.
1: شكرا
0: ماهر على هذه المداخلة الطيبة، يعطيك ألف عافية. رأي إيش يقولهم سديد وشور صائب. الحين بأخذ المستمعين إلى آخر فاصل غنائي خلال هذه الساعة، وبعدها راجعين لأنه عندي لكم مفاجأة، مش مفاجأة، عندنا مسابقة لطيفة، عندنا فوز بتذكرتين جولد لحضور إحدى الحفلات الغنائية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فخلكم على السمع وإن شاء الله تكونوا أحد الفائزين معنا.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بلاغ عاجل
2: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
1: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح ايميلات العمل، استرجاع احداث اليوم وتخريب المزاج.
3: هو يسمح بي
4: قصة تلهمك،
3: فكرة تغير نظرتك، او رأي يختلف عن رأيك، وتجربة انسانية خليك تشوف الحياة من مكان اخر. فيها لكافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أمانة علي وسميرة الحراسية على هلا اف ام.
5: هلا

0: أكيد لكل الأشخاص اللي حابين أنهم يغنوا مع صابر الرباعي بشكل لايف ومباشر. صابر الرباعي رح يكون متواجد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في حفل غنائي في مسرح مدينة العرفان, وبالتأكيد بتاريخ 9 أكتوبر سيفو هذا التاريخ. إذا كنتوا من محبين أمير الطرب فعندنا جائزة مكونة من تذكرتين فئة جولد لفائز واحد. فلو عندك الفرصة أنك تحضر حفل صابر الرباعي ومعك شخص واحد بس, من الشخص اللي بتختاره اللي يرافقك في هذه الرحلة؟ عبر 9-3-5-7 شاركوني من بتشلو, ما أنا ما بخبر حد يعني, واللي ما بيكتب اسم ما بفوزه. لازم تخبروني بكل مصداقية بعد. اليوم مين الشخص اللي حابب أنه يكون معاك ويرافقك في حفل صابر الرباعي بتاريخ 9 أكتوبر بمسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض؟ إن شاء الله على الساعة 6:30 راح أسحب على الفائز بشكل عشوائي من الواتساب. رقمنا في الواتساب 9-3-5-7.
1: هلا كفي على هلا اف ام.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسر العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 900 90. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
5: 935-1027.
6: هلا اف ام
7: مزاجك للعرب.

طب الخير والنور والسرور كل اللي يستمعون لنا في هذا الأثناء. أحب أذكركم بأن عندنا تذاكر من فئة جولد والفئة الذهبية لحفل أمير الطرب صابر الرباعي اللي راح تقام في 9 أكتوبر في مركز عمالي المؤتمرات والمعارض في مسرح مدينة العرفان. كل اللي عليكم تسووه عشان تكونوا أحد الفائزين معانا ترسلون على الواتساب على 9-3-5-7 من هو الشخص اللي في بالكم اللي ممكن يشارككم هذه الأمسية مع صابر الرباعي. طبعا راح أسحب على الفائز بعد إعلانات ونص، ولا خليها نهاية الحلقة عشان تكون المشاركات أكثر. إنزين، يقول لك دراسة تقول أن أسبوع من الخلوة والتأمل قد يعيد برمجة الدماغ. كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا أن أسبوع واحد من التأمل المكثف وممارسات العقل والجسم يمكن أن يحدث تغيير بيولوجي ملموس في الدماغ والدم والجهاز المناعي تتجاوز مجرد الشعور بالاسترخاء. فأحيانا نحن نحس أن الحياة تمر بشكل سريع، صح؟ نحس الأيام تمضي والسنين وتقول يوه كيف كملنا مثلا 10 سنين، لكن لما تخلو الحياة من أحداث جديدة تبدأ الأيام والشهور والسنوات في التشابه. فجراح المخ والأعصاب براين هوفلينجر يفسر سبب هذا الشعور، يقولكم الروتين المتكرر يخلي دماغك أقل قدرة على تسجيل ذكريات واضحة ومليئة بالتفاصيل، فلما تتشابه الأيام لا يتتبع الدماغ الزمن بالطريقة نفسها اللي تفعلها الساعة. فبالتالي حاولوا أنه تجددوا من روتين يومكم، لا تخلوا الشغل والحياة تسرقكم وتغوصكم كذا في العمق وسط المسؤوليات. إنزين، هيش تسوي؟ حاول أنك تضيف تجارب جديدة لحياتك وتكسر بعض العادات الروتينية. غير روتينك في البيت وأسلك طريق مختلف إلى العمل، يعني تروح من السريع لا روح من شارع سلطان قابوس وطويك في الزحمة وبعدين انهار زيادة. أو جرب هواية جديدة. أيضا خطط لرحلات قصيرة وتجارب جديدة، يعني حاول أنك تمارس اليقظة الذهنية من خلال التركيز في اللي تسويه. خلي تلفونك على جنب وعيش اللحظة. وعشان أيامكم ما تكون متشابهة نحاول نخلق كل يوم شيء جديد. أتمنى لكم ساعات حلوة لطيفة مختلفة أيضاً.

0: كافي على هلا اف ام.
1: أنا اليوم مسكت معي إنه نسمع لمحمد القحوم، وأعتقد إنه يعني هذا التجديد في هذه الأغنيات رهيب جدا. ما أعرف لو أنتم مضطربين معايا أم لا، ولكن أعتقد إن المساء يشبه هذا النوع من الموسيقى. فأقولكم لكل اللي يسمعون الحين، خلي حياتكم مختلفة، لبسوا شيء جديد، كونوا غرباء الأطوار عادي، اسمعوا الفن وأربكوا الناس. It's fine. ومساءات الخير والسعادة على كل اللي يستمعون إلينا في هذا الأثناء. شاركوني عبر الواتساب عبر 935-1027 بشخص حابين أنه أيضا شارككم الحضور في حفل صابر الرباعي عبر الواتساب.

شفتوا الهواتف الجديدة من أبل والألوانها وسبب ضجة، في منهم متحمس مثلا يشتري هذاك اللون، إيش لونه عنابي بنفسجي. أيضا في آيفون آخر اللي شفتوه قابل للطي، يقولكم آيفون ديو يطلق ثورة الهواتف القابلة للطي، لكن سعره قد يعرقل الانتشار. فتوقعات تقول بأن تصبح الهواتف القابلة للطي هي الشكل الأكثر انتشارا بين الهواتف الجديدة خلال العقد المقبل، حيث أن لا تزال الهواتف القابلة للطي تمثل شريحة صغيرة جدا من سوق الهواتف الذكية، إذ لا تتجاوز حصتها حاليا 2%. ولكن يقولكم خلال العقد القادم كلنا بتصير تليفوناتنا نفس زمان أيام اللي إيش اسمه موتورولا، صح؟ وأيضا في آيفون حلو كان رقيق كذا لونه أحمر، إذا تتذكروا البراند. بس أعتقد هذه المرة يعني أبل لما يعني أصدرت هذا الجهاز، هل هو عملي؟ حسه كبير أو عريض يعني ما أعرف، أو يمكن في الصورة كذا شكله. إنزين، يقولكم أن آيفون ديو يمكن أن يؤدي للهواتف القابلة للطي الدور نفسه اللي لعبه آيفون لما تم أطلاقه في عام 2007 في سوق الهواتف الذكية، لأن وقتها كان ظهور الآيفون يعني حوالي 6% فقط من إجمالي الهواتف المحمولة عالميا. لكن بعد مرور 6 سنوات على أطلاق هاتف أبل، أصبحت الهواتف الذكية تمثل غالبية الهواتف المباعة حول العالم. وأيضا يقولوا أن الهواتف القابلة للطي قد تبدأ الآن في السير على المنحنى نفسه بعد ما دخلت أبل رسميا في هذه الفئة. المشكلة فين؟ بأنه سعره يقولوا أنه أغلى من سعر جهازي الآيفون التقليدي تقريبا، فهذه ممكن تكون إشكالية. وأيضا ممكن سامسونج أيضا ينافس اليوم آيفون ديو خصوصا فيما يخص السعر. أهم شيء خبروني، هل أنتم متحمسين للآيفونات الجديدة؟ وهل تنتظروا هدية ولا بتشتروا لنفسكم؟

0: كافي على هلا اف ام.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: عندك شيء مميز؟

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

وأعتقد صار وقتها أنه نسحب على الفائز معانا بهذا اليوم بتذكرتين من فئة الجولد أو الذهبية لحفل أمير الطرب صابر الرباعي اللي راح تكون إن شاء الله بتاريخ 9 أكتوبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مسرح مدينة العرفان. من هو المحظوظ يا ترى؟ يعني يلا بعطيكم دقيقة فرصة أنكم تشاركوا عبر 9-35-102-7. خبروني من الشخص اللي على بالكم وتبوا يحضر معاكم هذه الحفلة وهذه الأمسية مع صابر الرباعي. انزين الحين راح أسحب بشكل عشوائي. مسؤولية مسؤولية جسيمة. الفائز معنا بتذكرتين جولد من حفل صابر الرباعي في 9 أكتوبر صاحبة الرقم اللي آخر شيء 1010 ندى. ندى ألف ألف مبروك. كاتبة أتمنى شهلة العلوي تكون معي في الحفلة. من ندى البلوشي. ندى البلوشي ألف مبروك، أنت ربحتي بالتذاكر معانا لهذا اليوم. استمتعي أنت وشهلة وخلوها كذا أمسية فنانة تتحدوا فيها العالم وانتوا مع بعض. فألف ألف مبروك لك يا ندى. حظ أوفر للبقية. أشكركم جدا على المشاركة وبإمكانكم أيضا أنكم تحجزون لهذه الحفلة اللي راح تقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتاريخ 9 أكتوبر من خلال أعتقد بلاتينيوم الابليكيشن بلاتينيوم ليست تلاقونها هناك تحجزون. ندى ألف ألف ألف مبروك. وأعتقد صار وقتها أني أختم معاكم. أكيد راح ألتقيكم بمشوار آخر ويوم آخر مساءات طيبة أخرى، بس أحب أذكركم بأنه تدربوا على الرضا وأن تكون عينكم مليانة بما لديكم على حب الأيام الهادية اللي تناموا فيها بدون مسكنات أو وجع، وعلى المساءات اللي تغرب فيها الشمس بكل هدوء، وعلى يومكم الحلو اللي أنجزتوا فيه. فمان الله.

حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.

مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: من هالنما
1: من هالنما على هال اف ام. تعرفوا مستمعينا ان قطرة الماي ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
0: من هالنما
1: في من هالنما بيكون لكل قطرة ماي حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة أنها تصنع الفرق.
0: من هالنما
1: هلا فيكم في من هالنما، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلا أكثر ازدهارا لعمان. من هالنما
2: من هالنما على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نما لخدمات المياه.

بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الروح.

0: اريد اطول عليكم، بس وهذه السالفه باختصار.
1: قمت الصباح 6 ونص وشربت شاي وحصلت السياره خربانه، واتصلت برجعتي الام هناك رحت
2: سوالف.
0: ومهما كانت السالفه طويله ولا قصيره، احنا بنقترب من سوالف الناس وبنسمع لتجارب وقصص ما تسمعها كل يوم.
2: شويه سوالف على هرئ
3: ام ماهر الزجالي وضيوفه
4: مكملين السوالف كل اثنين 8 المساء على هلا اف ام.
5: وتعالوا نسمع ايش السالفه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من شوية سوالف. سالفتنا اليوم أكيد نتكلم فيها عن جزء أو شيء من الموروث الشعبي اللي ما زال حاضر أكيد في بعض ولايات السلطنة، واللي يسمى النيروز. طبعا النيروز هي هواية وموروث، ولها جمهورها، وأكيد لها حضورها وأصحابها وأسرارها في نفس الوقت. احنا باسمكم طبعا راح نقترب اكثر عن هذه التفاصيل، ويسعدني اكيد نرحب بضيفي في الاستوديو محمد الراهي، محلل النيروز العماني. مساك الله بالخير اخ محمد، واهلا وسهلا فيك في شويه سوالف.
1: مساك الله بالنور والسرور. مساك الله بالنور والسرور. هلا ماهر، طبعا انا سعيد بوجودي معكم اليوم.
0: اهلا وسهلا فيك محمد، بس لو تقرب الميكروفون من اي بالضبط. محمد، بنتكلم عن نيروز العماني او بما يسمى ايضا مناطحة التيران. خلينا نتكلم عن هذا الموروث اليوم اللي موجود في عدد من ولايات السلطنة. متى بدأ؟ متى الناس عرفت هذا الموضوع، هذا الموروث؟
1: والله شوف، قبل لا نقول ان هذا الرياضة، لا هي ما رياضة، هذا موروث شعبي، يعني توارثوه أجدادنا، أجداد أجدادنا قبل. فلو سألتني عن بداية هذا، كيف يعني طلع مثلا المناطح وفي أي ولاية كان، فهذا الموروث بدايته كان من ولاية السيب، وانتشر من ولاية السيب إلى جميع ولايات السلطنة، من ولاية السيب إلى لواء. وكل ولاية ممكن اليوم الحد تملك يمكن 4 حوض أو 3 حوض. ومثل ما قلت لك، هذا موروث شعبي يعني توارثوا أجدادنا قبل.
0: إذا تكلمنا عن الحوط هذه أو الحوطة بسماها، كم تقريبا عدد الحوطات اليوم موجودة في عمان؟
1: والله شوف، مثل ما قلت لك، حال ما في ولاية من، يعني لو حسبنا الولايات من ولاية السيب إلى لواء، ما في ولاية ما فيها 3 حوض، سواء مثلا تدريب العيال الصغار لهن حوطة، والثيران الكبار لهن حوطة. يعني يمكن في السيب حوطين، وانت رايح بركة يمكن 3، البلة، الحفري، وانت ماشي لين لواء.
0: يعني تقريبا يمكن نقول 20.
1: لا 15. وين اكثر، اذا صحم واحد 15 ما ادري 20 حوطة بس صحم، لان ولاية صحم كبيرة. عندك في السويق ايضا، السويق ولاية كبيرة، احسب سكة من الثرمد لين البداية
0: ما شاء الله.
1: أيوة، يمكن تقريبا فوق 150 حوطة.
0: وهل هذا الشيء موجود بس فقط في عمان، ولا موجود أيضا في بعض الدول الأخرى؟
1: بالنسبة عن دول الخليج، موجود في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات، بالتحديد في الفقيرة. ما زالوا متمسكين، نفس السلطنة يعتبر عندهم موروث شعبي ومحافظين عليه ومتمسكين فيه، مثل يعني أهل السلطنة.
0: نعم. أيوة. طيب خلينا نتكلم عنك ونتكلم عن بداياتك في ذا القاع.

0: متى بديت؟ كيف بديت اصلا موضوع الاهتمام بالتربيه، اهتمام بالنيروز؟
1: والله شوف، مثل ما قلت لك قبل، كانوا اجدادنا قبل، انا لما يعني كبرت شويه حصلت الوالد يربي، وانا بديت قبل كمربي. يعني ربيت عيال صغار وكانوا الناس يناطحون، وشاركت اول، يعني اذكر اول كان يعني مناطح حالي كنت شاري عيل، اذكر كل ايام كان 700 ريال، ايوه، وما شاء الله سبحان نجحت، وبعته بسعر يمكن بعته ب 2500 ريال، وعاد بدا مشواري في مناطحة الثيران. لكن كبداية كنت مربي، يعني مربي ومورد حق الثيران.
0: كم سنة تقريبا الآن صار لك في هذا المجال؟
1: والله يمكن فوق يعني أنا كنت أمشي مع الوالد، كان عمري صغير يمكن 10 سنوات عمري كنت أمشي مع الوالد. والله أذكر يعني في حوايط، كان في أذكر الحوايط قبل الحوايط غير عن الحين. أول كان الحوايط ما فيهن يعني بنون مثل الحين يسوون حوايز، والأمور اختلفت يعني صارت أفضل عن قبل. يعني تقريبا أقول لك من 30 سنة
0: ما شاء الله. أيوة. وفي أكيد طبعا في بعض الحوائط مجهزة ومبنية يعني بشكل خلنا نقول يعني متطور، خلنا نقول بدل لا يكون بس فقط مجرد تراب.
1: سابقا يعني مثلا قبل سابقا نحن بنتكلم، كان هذا الموروث الشعبي كان يوجد دعم. مثلا عندك مجمع بركة، طبعا يعني من الجهات المعنية هي بنت هذا المجمع. عندك مجمع صحار أيضا، يعني كان في دعم، كانوا مهتمين سابقا بهذا الموروث الشعبي، لكن كنا الظروف تغيرت وكذي. لكن اليوم أصبح المواطن هو اللي يدعم هذا الموروث الشعبي. أمثال عبد الرحمن بن يوسف، العقيد حسين زاهم الله خير، الشيخ سيد بهلال يعني بمانة، وحسين البلوشي ملقب حسين فكن، طبعا قائمين بهذا الاسم متابعين حق هذا الموضوع.
0: طبعا غيرهم اكيد في كثير من الاشخاص،
1: في شخصيات كبيره، وفي ناس توفاهم الله يعني توفت قبل، كانوا يعني ادفعوا فلوس وكذي واسماء لامع يعني في هذا المجال.
0: يمكن في سؤال مطروح يعني مساله هذا الموروث اليوم من متى بدا؟ في ناس يمكن يقولوا فترة قريبة، هل بالنسبة عندك معلومات تخص هذا الشيء من متى بدأ هذا الموروث؟
1: نحن لو نتكلمني عن يعني مثلا قبل ما نقول مناطح كان الهامش، ما يلزم إدارة، لا تلزم شيء، كانوا الشياب الأولين إيش يسوون مثلا؟ يناطحون بثورين فقط، ثورين ثنينة، قال حق هذاك هذا الثور مالك، ويتناطحون يعني في أي مكان. لكن هذا الكلام يعني اللي عرفه أن مناطحة الثيران كان في الستينات، في الستين يمكن بعد قبل،
0: يمكن قبل
1: بعد يمكن قبل. لكن نحن بنتكلم ان متى يعني بدأ مناطح الثيران مثلا رسميا، يعني الحائط كإدارة يعني بالتزام، من غير ما نقول قبل كان تهميش المناطح ثورية تلاقينا اي مكان.
0: تمام. بالنسبة لموضوع يمكن يتعلق ب كيف ممكن تقيم اليوم الثور؟ يعني أنت ما شاء الله عليك في هذا المجال، عدلك سنين طويلة 30 سنة في هذا المجال، كيف تعرف هذا الثور يصلح للمناطح ولا لا؟
1: مثل ما قلت لك في فصائل، ترك الثور له فصيلة. أول ما يقالك إيش فصيلة، قالك هولندي، نمساوي، جيرسي، هندي، أثيوبي، هجين. فالحين قبل كانوا شيابنا الأوليين ما يمشون عن القرون، يعني مثلا الثور عادي لو كان قرون عاديات، لا الشباب الأولين هيش يقولون القرون ما ناطح، الفؤاد ناطح، هشوفها قالك الفؤاد ناطح، الثور يوم فيه فؤاد ما عنده مشكلة في القرن، لكن لا الحين هذه الطلعة الجديدة يمشون على القرون، الثور يشري ويبيع القرن، لأنه يقول لك مثلا الثور لو ناطح كيف يدافع عن نفسه؟ يعني أكيد بيدافع عن نفسه بالقرون.
0: طيب هذا الفصائل من وين؟ يعني هل موجودة في عمان؟ هل تستورد؟
1: لا طبعا هذا نستوردها من من من برا، من باكستان ومن الهند.
0: ايش يختلف يعني نوع لنوع ثاني؟
1: وايد اختلاف طبعا. الحين الثور العماني ما يمشي لأن الثور العماني حجمه صغير. لكن الهجين غير كبير ما شاء الله. قبل كان الثور الباكستاني لكن الحين الثور الباكستاني ودروا هذه الفصيلة ما في ما يعني أبدا. يمكن جميع الحوايط لو تروح ما تحصل ثور باكستاني أبدا. أكثر شيء السائد هو الثور النمساوي, عندك الإسباني, عندك الهولندي. اليوم أشهر الثيران معني في عمان داخلهم بانك هولندي. يعني أسعار خيالية بعد لو كل نتكلم على الأسعار
0: ما نتكلم أكيد عن الأسعار. وهل هذا الثيران من يعني هل تستورد من هذا البلدة من هذه البلدان ولا إنهم فقط ممكن تكون توليد محلي وغيره؟
1: في بعض الملاك معني أمثال حسين عبد الكريم طبعا هيش سوي عنده أبقار هجينة يجيبها الثيران طبعا وينتج إنتاج هني بس هن ما عمانيات يعني أنا صح مولودات في عمان لكن يعتبر هجين. فهمت كيف يعني في ناس هني حاليا مثلا يهجنون تهجين يسوون قال لك الثور هذا كان في مزرعة فلان أصلا حتى يجيبون أمه أبوه شوفه سلالات ترى حتى في في في في في في الثيران توجد يعني قال لك سلالته يعني ايوه كل شيء بسعره.
0: وهل هن مثل يعني احنا نعرف طبعا موضوع الخيول اكيد عندهم مثل خلينا نسميه جواز يعني انه في معلومات عن الثور وغيره او معلومات عن الخيل وغيره, فهل الثيران نفس الشيء ولا الموضوع بس فقط بال مثل ما تقول بالمعلومات ان هذا ثور فلان كذا؟
1: لا اختلف الخيل غير والثور لا, بس على حسب معرفة المالك. يعني ما حاله جواز يعني
0: بس يعني عرف صنفه مثلا
1: أيوة من وين مثل الحين البوش نفس الشيء الناقة ما حاله جواز لكن صاحبه يعرف قال لك فلان بنت فلان بنت فلان يعني كذي. والثور ترى يقول لك كذي مثلا هولندي اسباني
0: اصله
1: يعرف يعني. والناس اليوم الناس تعرف ليا يشري يعرف طبع الثور هذا وطبيعته.
0: وهل في يعني مثلا الشخص انتم كمختصين اليوم هل بالنظر تقدر تفرق ما بين موضوع الثور يعني هذا من هولندا ولا من
1: هذا؟ اكيد ايوه انا مثلا اعرف ان هذا الثور في بانك هولندي والله في بانك هندي والله بانك جيرسي والله اعرفه في في يعني في في
0: مميزات في مواصفات
1: ايوه تعرفه من راسه من الهيكل ماله في منهن ما فيهن غيافه فوق في جاي النكسيده في ذيله قصير يعني في ايوه حتى من ذيله تعرفه
0: ما شاء الله
1: ذيله قصير ذيله يسحب في غيافه قرونه كيف جايات وجهه بتحصل بعض الثيران شويه عيونه طلعت من برا معروف هذا جيرسي ما في كلام لو راعي حلف 600 يمين جيرسي.
0: طيب بالنسبة يعني للأشخاص العاديين طبعا يمكن صعب الموضوع هذا إنه يعرفون هذا من وين.
1: ممكن يعني مثلا بيتصل ما نقول بيتصل حق عبد الرحمن يوسف بيسأله لأن عبد الرحمن رجل يعني اليوم طبعا رجل الأول في هذا المجال هو الداعم والريال ما مقصر يعني فيسأله بيقول لك طالع مزرعة عبد الرحمن بيسأله هذا الثور إيش بيقول لك يمكن هذا هولندي هذا هندي.
0: وإيش أكثر نوع يمكن خلينا نسميه أكثر واحد مطلوب يعني أو أكثر واحد يعني لأقبال وناس تشتريها؟
1: هني ما يدخل على سبب الأقبال يمكن الثور يمكن اليوم شوي الهولندي نحن بنقول في الحر يتعب سبحان الله ما يناسب حر عمان هناك يمكن الجو بارد لكن مثلا لو كان ثور يناطح وشرس بفضل عن الإسباني رغم الإسباني أفضل نحن نسميه عربي إسباني نحن نقول ثور عربي مرة فتختلف من سلاله ومن ثور
0: ومن صنف الى
1: صنف
0: اكيد. احنا اكيد مستمتعين بهذا اللقاء محمد, راح نروح لفاصل قصير ان شاء الله وبنرجع مكملين مشوارنا ومواضيعنا في شويه سوالف
2: على هلا اف ام.
3: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة, اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: مسا عليكم بالخير مستمعين الكرام، متواصلين معكم في شوية سوالف، وسوالفنا اليوم عن النيروز العماني أو مناطحة التيران، ومعنا أكيد محمد الراهي. مساك الله بالخير محمد.
1: مساء النور معك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. إذا كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع الأصناف أو السلالات المعروفة في عمان اللي تخص ثيران، خلينا ندخل في موضوع الآن، موضوع تربية الثور، ثور المناطح. كيف تتم هذا الشيء؟ يعني كيف يتم تهيئة وتربية الثور لغاية ما يوصل إلى السن اللي هو يبدأ يناطح فيه؟
1: شوف بقول لك شيء، الغريزة هذه غريزة المناطح ترى موجودة في الثور نفسه، أنت ما يصير أنت تعلمه، يعني صح أنت تضيف عليه أشياء لكن تقول أنا بعلم، لا، هذا الغريزة موجودة في الثور. أنت حتى نحن لو مثلا بطلنا ثورين كذي يبنى ثنين عادي بيتلاقن وبيتناطحن بدون ما أنا مدربنهن ولا شيء، لكن أنا أضيف عليهن، أضيف عليهن هش مثلا بنقول الطعام، مثلا أنا شفت الثور هذا مثلا نحن نسميه باللهجة العمانية قالك هذه الثور في شعرة هوي، في شعرة هوي، تعرف أن الثور صدق أنه مستقبل حاله، فهني بتيب الثور أنت بتعد بشكل صحيح بالطعام بالرياضة، وبتهتم فيه يعني يمكن عندك أنت 10 بتهتم في هذه أكثر، لأن بتعرف أن هذه الأفضل، يعني بثور مستقبل حق المناطح مثل ما قلت لك يقولون في شعرة هوي.
0: زين طيب إيش الأشياء اللي يعني الخاصة اللي تسوي لي إياها هذا الثور؟ إيش نوعية الأكل؟ إيش نوعية الرياضة اللي تمارس أو تخليه هو يمارسها عشان يتهيئ لهذا الموضوع؟
1: طبعا الأكل يختلف على حسب الملاك، يعني بين شخص في نحن عندنا يسمون الغبار، هذا الغبار وجبة أساسية حق ثور المناطح، ما شرط حتى حق ثور اللحم، وهذا الغبار في حالة مكونات طبعا، وطعام الثور مكلف يعني ما يعليك بالساهل، يعني طعامه مكلف. مثلا الغبار، شوف مثلا الغبار يتكلف تشوفه من حرية، جاشع، من تمر، من شعير، ممكن في ناس تسوي وايد تسوي الإضافات، يعني ممكن بعض
0: عسل وسمن ما أعرف إيش، ولا
1: هذا لا، هذا يمكن بعض الناس يبي يتفشر يبي يتفشر وقال لك يلا أنا معي غرشة عسل بريالين وقاوس سقيها الثور، والله ما بيسقي غرشة عسل بمية ريال لكن هذا مكونات مثلا الغبار. وبعدين لا تنسى مثلا يعطيات شيء، يعني حشيش، حرية، مثلا في الليل تسوي لي جدول في الطعام، تبيت لازم تبيت قدام شيء، لأن هيش يقول لك طعام الليل غير وطعام الليل غير
0: النهار غير،
1: النهار غير، طعام الليل الثور بياكل وبيربض الأكل بيبقى، في النهار لا، سيارة مارة الثور بيداور الأكل ما بيبقى. فطعام الليل أفضل عن طعام النهار.
0: حلو. زين طيب من ضمن الأشياء اللي دائما احنا نشوفه موضوع ان كثير من الملاك يشلوا الثور إلى البحر ويسبحوه في البحر ويمشوه على البحر، ما عرفنا ايش سر هالقصة، يعني ليش للبحر يعني بالضبط؟
1: بالعكس، ماء البحر علاج حال كل شيء، أبي حق الثور حقه حق البني آدم. الحين الواحد يوم في حرارة ما يمشي البحر يتسبح أيوة، فالثور نفس الطريقة، يعني الثور نفس الشيء، يعني يمكن سبحان الله إذا الثور فيه قرد طابق في أي شيء أنت من توديه البحر الثور يطيح عن الأوساخ. بعدين الثور لما توديه البحر يسبح، ترى الثور ما يمشي على ريوله، أنت تدخل في الموي الثور عضلات مع عضلات يتبطلن، والبحر وايد، ورملة البحر مفيدة حق البني آدم كيف الثور، فإذا وسخ في الظل في الثور ومشي على البحر ورملة البحر وايد زينة أيوة. فعلاج يعني حتى الثور لو سبحان الله في جرح قالك ودي البحر عالقته، حتى تودي ما شرط تودي، انت متودي في الأسبوع مرتين، بحر وايد زين.
0: جميل. وبالنسبة طبعا للجانب البيطري خلنا نقول العلاجي، إذا كان مثلا صار أي مرض للثور يعني تروحون طبعا للعيادات البيطرية والمختصين هاي؟
1: طبعا شوف الحين أنا ما عندي مثلا الثور مثل ولدك الهايشة مثل ولدك. لا تقول ان انا بس الثور مريض لا بالعكس، انا اول ما يل مزرعة شفت الثور مثلا يزرر ثوردان ما ياكل، عارف ان الثور في شيء، على طول اروح البيطري ويبه سوى الفحص. بعض الاحيان نحن الفحص حتى نوديه للعين نفحص الثور، يمكن في السلير يمكن في عنده مرض في الدم. ايوه، ويعني ونعالجه بشكل يعني نهتم فيه اهتمام كلي. يعني لو حسينا الثور بس ما ياكل ما ياكل اليوم الثور قالك ما ماكل اخباره اكيد في شيء، على طول البيطري.
0: نعم. ايوه زين. طيب بالنسبه لل خلينا نقول السن لغايه اي عمر الثور تحس انه خلاص تبدا ممكن تدخل يعني المناطح،
1: يعني بدايته
0: بدايته؟ ايوه
1: ترى شوف الثور قبل يقال لك ما جالع، هني لضرب السهل ترى مثل الياهل بعده قال لك بعده ما جالع، بعدين قال لك جالع ضرسين، بعدين قال لك رباعي، بعدين قال لك سداسي، يمشون على ضروس سداسي، بعدين قال خلاص ثور مكمل. فأنت تقدر تناطح به حتى من لو جالع ضرسين تناطح به عادي، لكن تناطح به يعني تعطيه قده. يعني هاك العيل جالع ضرسين، هي جالع ضرسين، ما يستوي هذي عيل صغير تعطي ثور تام.
0: واو. لا
1: يعني نفسه نفس وزنه، رباعي لرباعي، سداسي مع السداسي، العاقد مع الثور العاقد مع الثور العاقد.
0: يعني بالسنين كم نقول، سنة يمكن أو أكثر؟
1: بعض الأحيان شوف بعض الأحيان الثور إذا مرض، إذا مرض سبحان الله يعقد ضروس مرة واحدة، إذا جاء تحمي وكذي مرض قفل، قال له خلاص قفل. لكن بعض الأحيان قعد ست شهور بين عقد ضرس وضرسين، على حسب ما حسب الفصائل، ما ما ما يعني هذه الفصيلة غير تقفل وهذيك الفصيلة تقفل غير كذي.
0: ماشي شيء يعني واحد ثابت؟
1: لا لا لا غير يختلف. ممكن أقول لك ثور قال ضرسين بس مرض عقدنا ضروسي كامل قفل.
0: وشيء بالنسبة لكم أنتم مثلا الثور خلاص وصل لمرحلة إذا قلنا سن التقاعد مثلا إنه خلاص ما يناطح، ولا هذا الموضوع بعده؟
1: شوف الشياب الأوليين يقولونه هاشة البقر ما تهيم. كيف ما تهيم؟ إذا الهاشة مرتاحة وما منتقلة من درس لين درس ما يربط عمر، مرتاحة تأكل وتشرب. لكن الثور مثلا اليوم معيني باكر مثلا مع ما نقول عند العقيد بوهلال، باكر مثلا مع الحديدة فيش ناس وكذي، الثور يتبهدل ويبين عليه الكبر. فحالة خلاص تحصل الثور بعض الأحيان تيب المناطح ما يطيع لابس، خلاص قال لك طلع له من راسه خلاص، عبر عبر له من راسه.
0: طيب بالنسبة لكم انتم الآن يمكن احنا تكلمنا انتم عن العمر والأسنان وغيره، كيف يتم يعني اختيار الثورين اللي هنا للمناطح؟ يعني ايش المعايير اللي من خلالها انتم تختاروا الثور المنافس؟ خلينا نقول يعني هذا ثور ينافس هذا الثور.
1: طبعا المناطح تختلف عن المهرجانات، في شيء معنا حاليا قال لك سوى ملتقى وفي مهرجان وفي مناطح. اذا بنقول انا منزل ثوري اليوم المناطح، نزلت الثور وربطته ولست عادي مع الجمهور صاحب ثور، لست الحوطه فيها طبعا عقيد هو مسؤول عن البيه. فعقيد الحائط طبعا بما انا رجل قديم رجل يعرف ان مثلا اليوم ثور الراهي يوصل مع ثور فلان، ما يصير يعطي ثور اغلى منه. وبع فكره ترى ما يعتمد على الكبر، ان الثور مره هين كبر كبر ترى بيع عيل صغير وبينعيه، هو ثور بليه بي صغير وصغر ثور وبينعيه، يعتمد على خبره الثور على شراسته يعني على تاريخه في في المناطح بخبرته ما بالكبر ترى. فهذا الاختيار يتم عن طريق عقيد الحائط، هو اللي يعرف وزن الثور، ثور انت هذه الثور مع هي الثور مع من يوصل. وبعض الاحيان ممكن انا كصاحب ثور اليوم مثلا ابناطح ابعطي ثوري اغلى من ثور، بقول حق العقيد اليوم انا بثور فلان اغلى معنه، بقول انا حر بيرب حظي يمكن سبحان الله لعل وعسى انجح. لان كل ما انت ناطحت اليوم انا ثوري ب 10,000 ناطح الثور ب 20,000 ثوري خلاص قالك معادل ثور فلان.
0: ايوه طيب بالنسبة للموضوع المناطح، يعني مثلا أنت صاحب ثور وتروح للحوطة، هل أنت تعرف أنك اليوم راح تناطح، ولا أنت تبلغ مثلا العقيد أو العقيد أن أريد أناطح وغيره؟
1: أنا ملتزم في حائط مثلا، بنقول أنا ملتزم في حائط البطحة بطحة السويق مثلا عند العقيد بوسعود، فالعقيد أبو سعود يناطح في أسبوعين مرة، خلاص عارف التاريخ، يناطح الجمعة هذا ما يناطح الجمعة اللي بعدها يناطح بدون ما يبلغني العقيد، خلاص أنا ملتزم بالحائط هذا، فأنزل الثور يوم الجمعة.
0: بس أنت هل تعرف أنك بتناطح ولا لا؟
1: لا عاد على حسب، يمكن عطوني ثور أنا قلت له ما أرضى، يمكن عطوني بيتين ثلاث ما رضيت عادي برجع ثوري ما شرط، يمكن عطوني ثور أغلى عن ثوري فأنا بقولهم طبيعي ما يصير، ما بخسر عمري أنا ومش أعطي ثوري أغلى عن ثوري عشان بس أرضى الجمهور والله أرضي عقيد الحائط.
0: طبعا هو بيروح لثور آخر وشخص آخر،
1: بيروح شخص آخر بيقول بتناطح، قال لك آه قال خلاص، بيقول فلان أنت مالك حق تزعل لأن نيتك مرة ومرتين عطيتك ثم ما طعت،
0: عطيتك فرصة
1: فرصة عطيتك فرصة مرة وما طعت خلاص، فمالك حق تزعل بما أن عقيد الحائط ياك وعطاك بي خلاص.
0: هل ممكن يصير مثلا اتفاق قبل الحوطة نفسها؟ يعني مثلا أنا تقول والله أنا أريد أنا أطح الثور الفلاني وتبلغ العقيد،
1: هذا في حالة صار مهرجان، في حالة صار مهرجان، مثلا صار مهرجان ما نقول في الاتحاد، بيتصل بك العم أبو حسين بيقول لك مثلا راهب تناطح ثور العقيد حسين، بقول له ايوه خلاص عندي بيه مسبقة، ففي المهرجانات خلاص البيه معروفة مسجلة في ورقة انت تي وتدخل ثورك بدون ما يك عقيد الحائط، هذا في المهرجانات. اما بالنسبة عن المناطح العادي لا، انت ما تعرف اي ثور بتعطى، انت وحظك
0: واضح. وبالنسبة لل يعني الحوطة هي أكيد مثل ما ذكرت أنت أكثر من حوطة، وكل واحد يمكن يكون ملتزم بالحوطة ماله، ممكن تروح لحوطة ثانية
1: ممكن.
0: إذا حط الباك
1: لا أنت هني ملتزم بحائط، ما يصير أنت مناطح في قن في في في سنة في قانون أنت ملتزم في حائط ثابت، ما يصير تروح الحائط الثاني إلا في حالة أن ثورك رجع، تتصل حق عقيد الحائط وتقول له ان انا اليوم بزور الحائط الفلاني، يمكن يقول لك لا. انت زرت بدون امر العقيد، يمكن العقيد مره ثانيه يقول لك يلا ما يدخل ثورك،
0: ما يدخلك
1: لا، في سنه في قانون في مذهب يلزمك ببلا كذي يعني خذوه فغلوه.
0: نعم اكيد احنا متواصلين معك وسوالف الثيران ومع العقيد، ان شاء الله بنتكلم عن تفاصيل اكثر عن موضوع الاشخاص اللي يديروا الحلبه نفسها، العقيد وغيره من الاشخاص اللي موجودين، بس بناخذ فاصل قصير ان شاء الله وراجعين مكملين مشوارنا في شويه سوالف.
2: شويه سوالف على هلا اف ام. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير، غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان، اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. شوية سوالف على هل

0: ونمس عليكم بالخير مستمعينا الكرام. أكيد متواصلين في مشوارنا في شوية سوالف، وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو محمد الراهي، محلل النيروز العماني. مساك الله بالخير محمد، أهلا وسهلا فيك.
1: هلا فيك.
0: يا هلا ومرحبا فيك. كنا نتكلم عن موضوع المناطح وعن الأشخاص اللي يديروا الحوطة، حوطة مناطحة الثيران. خلينا نتكلم، احنا انت يمكن ذكرت اسم العقيد او يسمونه العقيد ايضا بعد. فمن هم الاشخاص اللي يديروا عاده الحوطه وايش وظائفهم؟ كل واحد ايش يكون وظيفته بالضبط؟
1: شوف، كل حائط له اداره خاصه، وهذه الاداره الخاصه كيف تكون؟ طبعا انت ما يصير تي تقول انا بكون عقيد حائط، انت اصحاب الثيران بعد موافقة أصحاب الثيران يقول لك نحن بفلان عقيد، في حالة أنهم رفضوا لا. الحائط يتكون من عقيد، لا أول شيء رئيس الحائط، بعدين عقيد الحائط، بعدين نائب العقيد، بعدين المباي اللي يبايون الثيران، بعدين من الحيزة.
0: أيوة.
1: لكن الحيزة
0: والمعلق بعد،
1: والمعلق هو ما يدخل في الإدارة، الإدارة بس تتكون من عقيد، من رئيس الحائط وعقيد الحائط ونائب العقيد والمباين فقط. الحيز ما يدخلون في الإدارة ولا يدخلون في قوانين المناطح، حتى المعلق، المعلق مجرد معلق لا غير،
0: على المباريات
1: فقط،
0: أو على
1: المعلق على الجولة. يعني ما يحكم الجولة، الجولة أو المناطح تحكم الإدارة اللي تدير الحائط. والحيزة يعني حيزة، هم بعد جزاهم الله خير يعني يحيزون، لكن ما يدخلون في الحياز ولا شيء، ما يدخلون أبدا. الأمر الأول والأخير راجع إلى عقيد الحائط.
0: طيب، في أيضا سؤال يتعلق باللي متى ممكن نقول إحنا هذا الثور فاز وهذا الثور خسر؟ كيف أنت مثلا، أنت شخص الآن أنت محلل وتعرف تقيم الجولات وتعرف تقيم الأشياء، كيف تقول تقدر تقول إنه هذا الثور والله فاز وهذا الثور خسر مثلا؟
1: شوف، بعض الأحيان مثلا تكون الجولة واضحة، قال لك جولة 1-0 جولة صريحة، لما تناطح عن الثيران طبعا الثور لا يشرد مهزوم، يعني الثور لا شرد عن ربيعه، خلاص الجولة انحكمت. لكن بعض الأحيان يصير ثور أغلم عن ثور. كيف تعرف أن الثور هذا اليوم أغلم عن هذا الثور؟ ويتدخل عقيد الحائط، يعني يامر بحياز مثلا، يعرف ترى ليش مخلاي عقيد جاب الثيران فوق الثيران، يعرف شوف في الثور أغلم عن الثور، يمكن الثور يمشي فوق الجمهور يشله وليفه، قال حياز أغلم عنه، تعرف أن أغلم. بعض الأحيان تكون الجولة تعادل بنسبة 100%، ما في أفضلية لا عند هذه ولا عند هذه، جولة تعادل. فهذا يعني موضوع كيف تعرف أن وين أفضل هذا الثور ولا أفضل هذا الثور بالنسبة للحياز.
0: طيب، بالنسبة يمكن ذكرت لنا مجموعة أشخاص في الحوطة نفسها، العقيد، العقيد، المساعد العقيد، ايش دور كل واحد منهم؟ يعني مثلا مساعد العقيد ايش دوره؟ هل في الحوطه نفسها، ولا مثلا اذا كان العقيد ما موجود هو يحل محله؟
1: شوف، سابقا اللي عرفني قبل، كان الحائط في عقيد ونائب عقيد. نائب العقيد مهمته الثيران الوسط، ترى الحائط يتكون من ثيران صغار، من ثيران وسط، ثيران كبار، فنائب العقيد يباي بالثيران الصغار والوسط، والعقيد يباي بالثيران الكبار. لكن الحين اختلف، لما نطح الحين عقيد الحائط ونائب العقيد واثنين يبايون من كثرة الثيران في الحائط، فنائب العقيد يساعد العقيد. مثلا سبحان الله، مثلا ياني العقيد، ياني قال لي الراهب مثلا ثورك مع ثورك لأن أنا ما طعت، ياي نائب العقيد ورضيت. شوف، كل واحد بطريقته وسلوبه وكيف يوصل المعلومة حق صاحب الثور. فالمفروض شوف، أهم شيء في المناطح الثيران ترى كله، أهم شيء الاحترام. إذا كان عقيد الحائط يحظى باحترام أصحاب الثيران ما حد بيرده، لكن اليوم عقيد الحائط إذا ما يحظى باحترام الجميع لا بيقول اسمح لي ما بناطح بالثور. يمكن بيحترم عقيد الحائط، يكون نائب العقيد أفضل عن العقيد.
0: وايضا اكيد في الفتره الاخيره احنا يمكن صرنا نشوف كثير من المقاطع الفيديو والتصوير ل يعني الجولات وللثيران وغيره, وفي كثير من الاشخاص خلينا نقول من السوشيال ميديا سواء من من من عمان ولا من برا عمان صاروا يجوا يشوفوا ويصوروا ايضا ويسووا لقاءات وغيره. فكيف تشوف اليوم ايضا مساله التغطيه الاعلاميه لبعض الاشياء اللي او خلينا نقول التصوير والترويج لهذا الموروث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: والله شوف الحين ما شاء الله تحصل في كل حائط في 3 عدسات مجهود شخصي يعني. فاليوم معني في عدسة, طبعا وايد عدسات عندك, عدسة الحوت, لكن حاليا عدسة بمندوس تعتبر الأفضل يعني, بما أنك نقل مباشر ينقل لايف يعني. أنت إذا كنت مشغول عادي شوف تحت تليفون بتحصل عدس مندوس ناقل لايف فالتصوير وفي كل شيء. فما في حائط اليوم ما في عدسة عدستين ثلاث ويصلون المعلومة حتى أنت لو تحصل بعض الحوايط
0: عندهم حسابات معينة.
1: أيوة وفي أجانب يعني يجون يشوفون يصورون.
0: يمكن هذا الشيء يعني سؤال اللي الآن بالنسبة للجمهور, الجمهور اللي يحضر معاكم في هذه الحوطات يعني, وأيضا تذكرت الآن في كثير من من الأجانب يحضروا ويشوفوا. كيف تشوف الجمهور, مسألة تفاعل الجمهور, كم عدد تقريبا عدد الأشخاص اللي يحضروا الحوطة الوحدة يعني؟
1: والله يا ماهر يعني بالآلاف ما أقدر أحصيلك يعني. أنت لو تحصل الحوطة 4 أقسام يمين يسار, حلو,
0: من أربع اتجاهات
1: يعني. 4 اتجاهات فتحصل الجمهور من الأرض لين فوق, احسب كم يعني بالآلاف, أعداد هائلة جدا. وخاصة في بعض الأحيان الجمهور يركز على الحوط الكبار اللي يستوي فيها إثارة, أمثال عندك حائط الاتحاد العم عبد الرحمن بن يوسف, عندك حائط الغشبة, عندك حائط بطح السويق, عندك حائط شناس, يعني تمتلك نخبة من الثيران فتحصل فيها تفاعل, تحصل جمهور. عندك مجمع صحار اليوم يعني حائط لجمهوره لمتابعينه ويحظى يعني حائط مجمع شعبية كبيرة جدا.
0: أيضا في ولاية السيب أتوقع فيه
1: في ولاية السيب, ولاية السيب شوف المناطح يختلف. اليوم حائط السيب مناطح فن, الجمهور اليوم ما يتجه حق الفن, يتجه حق الخشونة بمانة
0: المنافسة يعني.
1: أهل المنافسة, لكن لا زال حائط السيب يعني من مؤسسين حائط السيب, مؤسسين هذا الموروث الشعبي, أهل السيب هم قاموا على هذا الموروث الشعبي ولا زالوا, ويعتبر حائط فن لين اليوم.
0: جميل. طيب يمكن في سؤال يتعلق بجانب يعني التنظيم والسلامة أيضا, هل في هناك في شيء يتم من خلاله مسألة التنظيم, تنظيم الجمهور, المواقف, الأماكن, ولا هذا الموضوع تكون شوية فيه أقرب للعشوائية يعني؟
1: بالنسبة شوف طبعا الحوطة اليوم بعضهن يعني على حسب الولاية وين الحوطة موجودة, فالمواقف عشوائية يعني كل واحد كمشاهد. أصحاب الثيران لا, أصحاب الثيران طبعا يبون سياراتهم عند الحائط عشان الثور ينزل, لكن الجمهور لا, كل واحد ونوقف سيارته. ففي إشكالية على هذا الموضوع يعني صراحة بالنسبة عن المواقف. بعض الأحيان مثل ما قلت لك مثل حائط البطحة عادي تمشي ربع ساعة لين توصل الحائط, توقف سيارتك وتمشي ربع ساعة
0: من كثر الجمهور,
1: من كثر الزحمة, من السيارات من العالم يعني. حائط بمانة يعني الوقت الحالي حائط يملك الأفضلية.
0: جميل. طيب بالنسبة لل يمكن في أكيد في كثير من المواقف اللي تمر عليكم, أنت ما شاء الله تقول لي 30 سنة اليوم في هذا المجال يعني, إيش أبرز المواقف اللي أنت يعني يمكن ربما ما تنساها, مسألة في مثل مع الثيران والتعامل معهن والجمهور وكذا؟
1: والله شوف أنا مر علي موقف في حائط الثرمد مثلا, تناطحن ثورين, طار الثور واحد قام هذاك الثور وركض قفاه, سبحان الله ركض وفي مغسلة سيارات, كانت مغسلة سيارات قريبة من الحائط, ركض لمغسلة السيارات سبحان الله يعني المغسلة الله عزك الباب مال الحمام خشب, الثور دخل في الحمام وفي يعني, وكان في حد في الحمام. يعني هذا من المواقف يعني يمكن أنا لما شفت التصوير أنا شفت التصوير يمكن قعدت أضحك يوم. يعني الثور دخل في الحمام. ومن المواقف الثانية أنا صراحة المضحكة أمانة كان في واحد من الشياب الله يذكره بالخير جايب عيل صغير جايب من الحائط وريال شايب يعني يا يتسحب. فأنا أقول يا أخي هذه الشيبة مسكين يا جماعة هذا الخير على ما تقولون الثور عنه. المهم زقروه دخل الثور وسط الحائط دخل الثور وسط الحائط يتسحب وشوية ويقص الثور منك ثور الصايق قص. لكن والله العظيم والله يوم ركض الشايب لو مدخلين مسابقة ماراثون بيب الأول لين يعني والله العظيم أحيانا أشوفه قدامي يوم يركض والله بيب الأول وأول يا يتسحب. يعني في مواقف طريفة يعني مواقف حلوة مثلا ثور طاير مثلا شوفه ثور طاير حلو الثور شوف الثور لما يطير ويركض ترى مغمض فهو ما يبي يضحك يبي يدور درب عادي ترى 10 متكاسين مو طايحين هذه طايح فوق هذه هي طايح فوق هذه الثور مربوط ومو بعدهم ما قايمين. ففي مواقف يعني مضحكك ساعة أنت تشوف الحدث يكون أفضل من غير يوم يعني كيتيبة.
0: وفي كثير من الأشخاص يمكن يعني مثلا لما يخافوا من الثور طبيعي يعني خاصة لما يكون الثيران كبار وكذي. فأنتوا كأشخاص مربين للثور هل الثور يعني سهل أنكم تقودوه لداخل وغيره؟ هل الثور يعرف صاحبه وسهل التعامل معه؟
1: شوف الثور انه يعرف صاحبه لا هذا ما اعتقد ان الثور يعرف صاحبه. لكن شوف الثور طبيعته مسالم الثور طبيعته مسالم لكن الانسان يتحذر. ايش المشكلة انت لو تحذرت خاصة الثور لما في الحائط مناطح تحذر منه ثورك الساعة مستحر. فانت تعامل عنده بطريقة صحيحة. انت لما تبى نحن نسميه زناط تبى ترقب الزناط ركب الزناط لا تطيح فوق الثور. لكن مثلا في المزرعة خلاص عادي لو أقود أنا وحدي ما عندي مشكلة ثور بارد زنطته مشيته ورديته نفر واحد عادي. لكن في ثيران مثلا تعرف أن هي الثور ينطح ومشلول الحائط لا يتعاملون معه بطريقة أفضل يعني بدون ضرر. يعني تعرف أن الثور ينطح يسوى لحبل طويل يعني يودى سيده في, في, في, في, في الركزة يقبض يعني الأمور طيبة يعني ما في شيء يخوف.
0: يعني في العادة يمكن شخصين يقودوا الثور داخل الحوطة
1: الأفضل. حتى أنت يوم تمشي الأفضل شخصين واحد في الزناط واحد في الرصاق. حتى في الحائط بعض الأحيان ثلاثة سوى لحبلين في الخزامة حبل مني وحبل مني ورصاق والدخل الثور أأمن يعني. أيوه. لكن يعني مثل ما قلت لك الأمور طيبة الثور مسالم ما يعني مؤذي.
0: طيب وبالنسبة للثور هل يعني عادة مثلا ممكن تخلي جنب ثور آخر ولا لا تباعدهم خاصة في
1: أكيد
0: لما يكون مربوط.
1: أيوة أكيد قلت لك هذا طبيعة في الثور فما يصير تربط اثنين مع بعض وربطهم بيضاربون. الحين أنت مثلا في الليل قص عندك ثور أكيد بيروح يناطح ربيع وهاك مربوط. أيوة. فأنت لازم تربطهم تسوي حاجز تسوي سيفتي. الحين نحن معنا في المزارع مسوين سيفتي يعني في
0: كل واحد وحده منفصل
1: هذا بروحه وهذا كذي والله ممكن هذا يكون عنا مسافه وهذا عنا مسافه. لكن لو بطلتهم مع بعض بيتناطحون لان قلت لك هذا الطبيعه موجوده في الثور.
0: نعم.
1: ما شرط تقول نحن نعلمه.
0: ايوه خلاص اذا بنروح لفاصل قصير محمد وراجعين مكملين ان شاء الله مشوارنا في شويه سوالف وبنتكلم عن تفاصيل اكثر واكثر ان شاء الله.
1: ان شاء الله.

أكيد مواصلين مشوارنا محمد إن شاء الله في هذه الدقائق القادمة. بنتكلم عن أسعار الثيران.

0: شاهد الاكوار دالو قلب لو.
1: يمكن قديم يمكن ضيم ويمكن فرح، بس الأكيد ساعة كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
2: شوية سوالف شوية سوالف على هلا اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد مواصلين مشوارنا في شوية سوالف، وإن شاء الله مواصلين معكم في الحديث عن شوية سوالف. نتكلم عن أسعار الثيران. محمد، كيف أسعار الثيران وكم تتراوح تقريبا؟
4: والله على حسب الثور طريقته في الانطاح. في ثور بلف ريال ثور مناطح يوصل زين إلى 70,000. يعني اليوم ثور المناطح مثلا عندك، بقول لك أنا أقول لك أفضل الثيران اليوم اللي تعدن مثلا أسعارها تعتبر يعني من أفضل الثيران، عندك ثور عبد الرحمن الشبابي ثور يعني يمكن سعره فوق 50,000، عندك بهلوان ثور شيدي نفس الشيء سعره فوق 50، عندك ثور الشيخ علي الونان بعد نفس الشيء يمكن سعره فوق 60-70,000. يعني أسعار قوية جدا، وبعض الثيران تستاهل هذه الأسعار لأن بأمانة أداها قوي.
3: إيش أغلى ثور يمكن سمعت عنه أنت خلال مشوارك هذا؟
4: نار الجماهير بصراحة. الثور هذا كان أسطورة فن النيروز العماني، كان أملك قبل المرحوم الله يرحمه محمد الصولي العقيد، وملك المرحوم محمد محمود الله يرحمه، وآخر أيامه كان عند البريكي محمد البريكي، وصل يمكن 100,000 ورفض الريال يبيعه. نعم امتلكه بعد أبو خالد المعمري، أعتقد أبو خالد شراء ما أذكر كم شراء، لكن وصل يمكن سعره 100,000 ريال. نار الجماهير نحن نسميه أسطورة فن النيروز العماني نار الجماهير. ثور طبعا مات عند محمد البريكي.
3: ومات ثور
4: مات الثور، لكن كان مشواره الثور يعني من ناطح لين مات ما انهزم، يعني ما انهزم، ما في ثور خط عليه غلب أبدا لين راح ومات، ما عطى ثور الجافي. فلذلك ما في لحد الآن طلع ثور مثل الأسطورة نار الجماهير. طبعا في ثيران مثل قلت لك الشبابي بهلوان الونان ثور الشيخ بودينار، ثيران عمالقة يعني موجودة معني.
3: بالنسبة للتسميات، كيف يتم تسمية الثور نفسه؟
4: شوف الاسم دائما يكبر عليه الثور، بعض الأحيان شيء من الأسماء ما تركب، لكن شوف الحين مثلا عندك الشبابي اسم حلو سبحان الله، ثور مشهور يعني الاسم الشبابي واشتهر عليه، عندك بهلوان اسم حلو ثم كبير ثور اشتهر، عندك الونان
3: من عادة يسمي الاسم ولا صاحب الثور نفسه؟
4: ممكن لما كان مثلا عندي عيل، هذا مثلا عندي عيل سميته خلاص عاد كبر عليه الاسم. وبعض الأحيان لا، أنا بعته صاحبه يعني غير الاسم واشتهر عليه. لكن أنا الأفضل أنك أنت تختار الاسم الأفضل عشان الثور يكبر عليه.
3: حلو
4: هذا مثلا.
3: وبالنسبة لك أنت إيش أغلى ثور بعته؟
4: والله أنا وايد بعد ثيران، يعني من ثيران بعد ثور يسمون الدختور أول، يعني كان بمانة كان من أفضل الثيران اللي سويتن، وسويت وايد أسماء يعني بعد النار أيضا بعد بسعر يعني كبير. فأنا مثل ما قلت لك أنا حتى أورد من الإمارات من الفقيرة أكثر الثيران هذه الفترة، أنا كنت بنت من الفقيرة والحين ثيران مشهورة. أيوة فشوف أنت مثلا اليوم أنا مثلا خذي الثور أنا أخذ نصيبي وخلي الثاني يأخذ نصيبه، يعني مثلا أنا يبت ثور من نقول من الفقيرة يبت 17,000 درهم 1,700 ريال، بعته 3,000، هذاك باعه 6,000، الحين لعنده يمكن يباله 12,000. شوف الحين مثلا عندك العم عبد الرحمن بن يوسف جزاه الله خير، يعني طبعا يساعد الناس مثلا، يبيع عيل مثلا ب700 ريال، هاك ما عندي شراء ب700 باعه ب8000 ريال. شوف فبالعكس ناس مستفيد يعني من هذا المروج الشعبي، اللي ما داخل بهذا المجال ينظر لنظرة ثانية، لكن اللي عايش فيه وشرو ما تقول مثلا مثل هواي لا يعرف مداخله ومخارجه
3: ويمكن يكون مصدر رزق اصلا لكثير من الاشخاص يترزقوا منه.
4: اكيد شوف بقول لك شيء ماهر، يعني مثل ما قلت لك في اسر يعني صارت قبل سنتين دراسة من جهات معنية، يمكن 10,000 أسرة عايشة على هذا الموروث الشعبي، أصحاب المزارع كيف على من يبيعون؟ على أصحاب الثيران، أصحاب محلات الأعلاف على من يبيعون؟ على أصحاب الثيران. عندك بنقول نحن إيش بنتكلم؟
3: وسائل النقل وغير
4: وسائل النقل، يعني ليش الثيران كيف عايش؟ على الله. حتى في ناس عندنا علاج شعبي للثور قال لك قص العرق عنه نيبه 15 ريال يظلفه، هذاك ما يشتغل بس على الله وعلى هذا يظلف الثور ويترزق. فمجال المناطح او هذا الموروث الشعبي قائمه عليه اشياء وايد ومترتبه عليه اشياء وايد، يعني في ناس حاربت هذا الموروث الشعبي لكن ما دخلوا في التفاصيل، ما عرفوا هذا هش مثمورة والناس كيف عايشة فيه، فموفر أشياء وايد حق بعض الأسر والناس عايشة عليه. يعني صاحب المزرعة بيزرع حشيش، بيزرع جت، بيبيع لمن، هذا التمر من يشري؟ والله يشرون أصحاب الثيران، أصحاب محلات الأعلاف اليوم من هذا من يشري؟ يشرون عندهم أصحاب الثيران. لو بنقول توقف لمناطح كل الناس بتخسر، يمكن أصحاب المحلات بيسكرون محلاتهم، عندك أصحاب المزارع يمكن بيعانون. الحين هذا شار له داينة ومترزق من الثيران، يشيلهن حق المناطح يعطى 20 ريال ينول. فناس عايشة ومترزقة على هذا الموروث الشعبي من قديم الأزل، ونتمنى يعني أنا أتمنى يعني دعم حق المواطن، سواء عن طريق يدعمون الأعلاف أو دعم المواطن أو مثلا على مثل الحوايط اللي ناطحن فيه الثيران. أتمنى يعني
3: أيوة يكون تنظيم أكثر،
4: تنظيم أكثر واهتمام أكثر، مثل ما قلت لك ناس مترزقة وعايش. نحن ما ندخل في التواصيل يعني حلال وحرام، عاد هذا الشيء مانع، لكن نحن نقول أن ناس عايشة ومترزقة من وراء هذا الموروث الشعبي، دعم عيش أولاده من سواء عن طريق اللحوم أو المناطحة. حتى ثور المناطح ماهر، إذا ما نجح في المناطحة تبيعه لحم قصاب جاهز، نعم. يبن 1500 ريال 1600 ريال، فالحالتين أنت مترزق،
3: نعم. طيب محمد، أنت اليوم كان سؤالي الأخير لك، يعني بعد هذه السنوات الطويلة 30 سنة ما شاء الله في هذا المجال، كيف تشوف اليوم خلنا نقول مستقبل هذا الموروث؟ هل راح يستمر تشوفه في الفترة القادمة مع الأجيال القادمة، ولا لا راح يمكن يكون يندثر مع الأيام؟
4: والله شوف يعني أنا أتمنى، أول مثل ما قلت لك هذا موروث يعني موروث شعبي، فأنا أتمنى يستمر ويداولون جيل بعد جيل. لكن أنا أتمنى يعني رسالة وجه لأصحاب الثيران، أن شوية غلاء أسعار الثيران، أتمنى يكون شوية أسعار الثيران يقل عشان الناس تعرف تشري وتترزق. أنا بشري معي ب3000 ريال، لكن اليوم الثور لو وصلت بشري ب15000، أنا كم ببيعه؟ بس وقف حده. أنا بشري ب4000، يمكن هناك ببيع ب7، ببيع ب6000 ريال، بشري عيل ب1000 ريال، ببيع ب2000، ببيع ب3، وأنا بترزق والثاني بيترزق والثالث بيترزق وهي ماشية. أو مثل ما قلت لك الناس ترى، أنا أقول لك والله قبضه يعني من جميع الناس عايشة ومترزقة من وراء هذا الموروث الشعبي.
3: طيب محمد، غير عن موضوع البيع والشراء، يعني أكيد في هناك أنشطة يمكن يعني حوالين يعني الحوطة نفسها، يعني هل تم استغلالها؟ هل يتم يعني مثلا بيع وشراء أشياء مرطبات وغيره في أثناء الحوطة نفسها؟
4: أكيد مثلا لما يستشوف الحين حاليا المناطح الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 5 أيام أصحاب المحلات أصحاب السيارات يتواجدون بثلاجاتهم، وأصحاب المشاكيك يبيعون مشاكيك ويترزقون يبيعون. يعني صراحة حسب أنت كم ألف موجودين في الحائط، كم بيبيع هذا؟ كم بيترزق؟
5: واضح
4: بيترزق. هاكل يسوي مشاكيك كم بيبيع؟ صاحب السيارة اللي جاي بيبيع، يبيع بارد، يبيع حب الشباب أيضا يترزق. فوايد يعني في وايد هذا المجال، في وايد يعني صراحة أمانة لو اتطرقنا فيه يعني في وايد مصالح وفوائد، يعني
3: أشياء مباشرة وغير مباشرة،
4: مباشرة وغير مباشرة، يعني مترتبة عليه أشياء وايد يعني. ونتمنى يعني نتمنى متابعة حق هذا الموروث، يعني يتابعونه جهات المعنية التابعة وتشوف حاجة المواطن مثلا بالنسبة حق الأحواض من أي شيء، يعني نتمنى
3: من ناحية تنظيمية
4: من ناحية تنظيمية، من ناحية
3: مسابقات
4: من ناحية الدعم، لأن مثل ما قلت لك يعني نتمنى يعني الشيء هذا يبقى. نحن ما نتكلم عن الحلال والحرام، يعني يتورثونه جيل بعد جيل.
3: نعم.
4: يعني أنا أقول لك، أنا عن نفسي أقول لك أنا يعني مستفيد. يعني لو ما مستفيد بقول ايش يا بابا، يعني ما دام اني مخسر مستفيد.
3: وطبعا لا يكون استفادة هي انت يمكن هواية،
4: هواية بالعكس ترى مثل ما قلت لك هي هواية وهي فايدة. بعض الناس يعني مثلا ما عنده هواية، بنقول ما عنده هواية لكن دخل هذا المجال بترزق.
3: احنا شاكرين وجودك محمد الراهي على هذا كل هذه المعلومات الطيبة اللي ذكرت لنا اياها. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق اكيد في مشواركم، وأتمنى لكم يعني إن شاء الله تكون أشياء منظمة أكثر وأكثر إن شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله.
4: وأنا بعد أشكركم بمانة على هذا اللقاء الطيب وتسليط الضوء على هذا الموروث الشعبي، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
3: أكيد، وأكيد إحنا باسمكم جميعا مستمعين الكرام نشكر محمد الراهي وهو محلل نيروز العماني، ونتمنى لهم إن شاء الله أكيد التوفيق. وبكذا وصلنا لنهاية سوالفنا أو سالفتنا اليوم، عرفنا أكثر عن نيروز وقوانينه وأسراره وغيره من التفاصيل. شكر لكم أكيد للمتابعة، وللنلتقي إن شاء الله الأثنين القادم. هذا أجمل تحيات مني أنا ماهر زدقالي، ومن السوشيال ميديا الحسين سالم، في أمان الله.

0: كل بيت له حكاية. بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة. شاركنا.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
1: أو شخص لديه مرض مزمن،
0: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
1: تبرع اليوم.
0: قبل

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت

Vamos.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة أن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: تشوش الرؤية، الصداع المتكرر أو الشعور بإجهاد العين قد تكون إشارات تستحق الانتباه. استشارة طبيب العيون عند ظهور أي أعراض غير معتادة خطوة مهمة للحفاظ على صحة البصر. استشارة طبيب العيون.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: دراسات تشير إلى الآتي أن السبب الرئيسي في سعادة أو تعاسة خلينا نقول الموظف في بيئة العمل، السبب الأول هو الرئيس المباشر، وسبب استقالة الكثيرين وخروجهم من العمالة وانتقالهم هو الرئيس المباشر، وأيضا سبب في بقائهم، وبالتالي تأثيره جدا كبير ومهم. ثقافة المؤسسة أيضا هي عبارة عن شيء مجرد، كيف نحولها إلى أمر تطبيقي من خلال الممارسات أيضا الرئيس المباشر، وبالتالي هذا يصعد فعلا دوره ويجعله دور محوري. المسؤول أو القائد الجيد هو الذي ينجح في توفير شبكة أمان لموظفيه من أجل أن يشعروا بالإطمئنان وهم يقومون بهذه الأعمال، لا يشعرون بالخوف. أنت إذا شعرت الموظف بالإطمئنان وعطيت الأمان أن يخطئ وتتحمل أخطائه، فهو سيكون أسرع في إنجاز الأعمال وأيضا سيكون أقل خطأ. التحفيز مدار بطريقة ممنهجة تسمح بمكافأة عدد نسبة معينة من الموظفين، هم يطالبوا طبعا بزيادة عدد من يتم مكافأتهم. الدراسات بأمانة تشير إلى أنه الراتب والحوافز المالية ليست هي العامل الأول في بقاء الموظف في المؤسسة، رغم أنه هو عامل مؤثر جدا يعني، ولكن الحافز المعنوي، التعامل الجيد، التقدير، كل هذه عوامل تساهم في بقاء الموظف وتعد شيء مهم يعني. وهذا طبعا لا يسقط أبدا، الحافز المالي مهم جدا يعني.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

الجلدية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض

ميوزك لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبده، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: لو تخيرت بين معادن الناس ما اخترت الا الذهب. صوت العاشقين يناجي الليل والنجمة، ومن كلمة على كلمة فينا.

العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لم

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

0: صادر عن إذاعة هلا اف ام. تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
1: ويسمح بي
2: قصة الهمك،
1: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية تخليك تشوف الحياة من مكان آخر. فيها لكافيه كل يوم من 5 إلى 7 المساء مع أمانة علي وسميرة الحراسية على هلا أف أم.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: في برنامج هلا اس كيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري
3: وأنا رحمة محمد
1: في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اس كيو يو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة.

0: ملهمة من الطلبة وإليهم من جامعة السلطان قابوس. برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
1: تدري اعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 او 2200-004 وخليك معها.

حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.